0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد.

0: له وقال:
1: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
2: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: ولما دخل كفر ناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
0: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
0: أجاب الضابط:
3: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
0: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
2: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وقال عيسى للضابط:
2: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
0: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
4: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
0: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
5: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
0: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
0: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
6: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
0: لكن عيسى قال له:
2: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
0: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
7: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
0: فقال لهم:
2: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
0: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
8: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
0: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
9: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
0: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
9: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
0: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
10: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش أدق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاع سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا، السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه رده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد
1: السكر بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتاع يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه،
0: أكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالله له حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
1: انا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، ده حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي طيب كذا
1: ده
0: على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راح أبو العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من الغتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، شكرا لكم كثير يا جماعة للحضور الجميل واللذيذ ده، يعني العدد جميل جدا، فشكرا لكل الناس اللي دخلت معانا من البداية كده طوالي. ويا جماعة صراحة مشتاقين مشتاقين مشتاقين شديد، أنا ما عارفة ليه كم صراحة ما طلعت، بس أنا لي زمن كويس كده ما طلعت، فصراحة مشتاقة لكم جدا. والليلة حلقتنا لذيذة وحلوة وجميلة، لكن طبعا في البداية أحب أقول صباح الخير لترنيم. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا أنجي، وصباح الخير لكل زول بيسمعنا في الصباح ده يا جماعة، يعني حقيقي سعيدين بكم جدا، وسعيدين أن أنتم بتحضرونا في كل مرة إحنا بنطلع وبنتونس، وحضوركم فعلا حضور أنيق زي ما بيقولوا، حقيقي شكرا كتير. في الأول حابة يعني أقول لكم يعني تشجعوا أنه تكتبوا وتشاركونا ب الصباح بتاعكم كيف عامل. احنا هنشارككم زي ما احنا متعودين الونسة اللذيذة في البداية، ربع ساعة كده نتونس مع بعض، نحكي الأخبار والمستجدات، وكمان تكتبوا لنا يعني صباحكم كيف، أسبوعكم كان كيف عموما، عملتوا شنو في الأيام الفاتت، وشنو كانت التحديات اللي واجهتكم، وصحتكم وكل الحياة الخاصة معاكم. فخلينا أسألك يا إنجي، أسبوعك كان كيف الأسبوع الفات؟
1: الأسبوع الفات أنا حسن سناسي عموما الأسبوع الفات حصل شو صح الأسبوع الفات؟ كويس تقريبا،
2: ما دام أنت ما متذكرة حاجة
1: متذكرة،
2: كان
1: عادي
2: طبيعي
1: عادي أي تقريبا، ما متذكرة صراحة، لكن كان كويس يعني كويس. كان الأسبوع لا تذكرته، لا ما كان كويس لا الأسبوع الفات كان ضاغط، كان ضاغط شديد، عشان يعني فجأة كده ناس الجامعة فجأة عملوا حياة يعني فاهمة، يعني أنا ما فاهمة ده شنو، بس فجأة كده ردمونا حياة، والمهم وناسنا دكاترتنا صعبين شوية، فعادة في المحاضرة لازم تسمع لك كلام ما بيطمنك عموما يعني ما بيطمنك، او كلام غياظ يعني انت بتتغاظ يعني حتزعل، فكلام حيكون بزعل او حيكون ما بيطمن او كده
2: بيحبطك.
1: اي بالضبط كده
2: بيطفيك،
1: بيطفيني اسف شديد اسف شديد. فبس لكن يعني في العموم لا عادي يعني كان اسبوع كويس، و يعني مرايق يعتبر زول قاعد في البيت شويه حب حلوين يعني.
2: أيوة.
1: فبس يعني
2: حاجة كويسة.
1: أنت أسبوعي كيف؟
2: صراحة أسبوعي كان كويس، ما فيه حاجة صعبة شديد، كان لذيذ، كان عندي بعض الإجراءات اللي بعملها في الأسبوع الفات، كانت شوية ممكن أقول عليه كان اليوم المميز شوية على فكرة، لكن كان يوم حلو برضو يعني ما كان، بالرغم من أنه طبعا جماعة عارفين يعني تكون عندك إجراء قدر تعامله شوية بتتعب عينك بتمرك شوية كده، ما في حاجة بالساهل للأسف.
1: صح.
2: فبس لكن يعني كانت يعني كانت أيام كويسة، كان في أيام للأسف الواحد بيكون شغال فيها لحد الساعة 9 بالليل، ما عارفة تاني في شو صراحة، لكن يا جماعة يعني عايشين الحمد لله نشكر ربنا. صباح اليوم برضو حلو جميل رايق وكذا، يعني بشجعكم يا شباب تعملوا لنا زي ما احنا بنطلب منكم طلب بسيط جدا جدا جدا يا جماعة، ما فيه أي تكلفة، إنه انتوا تشاركوا اللايف ده مع أصدقائكم، أصدقائكم وأحبابكم اللغة العربية اللغة العربية بعد شوية هتزعم بسات بكتب لنا باللغة العربية ما حنعرف نقراها كويس لكن
3: يعني مكتوب تقريبا يعني
2: في لغة عربية
3: في لغة أي وليد كاتب لنا اللغة العربية شيء تقريبا
2: يا سلام
3: نقرأ الحب والمحبة لكل من يوجد شفت يوجد في قلبه حب صباح الإخلاص لمن يعرف معنى الاكتفاء صباح الوفاء لمن يعرف معنى الاحتواء
2: يا سلام.
3: صباح الخير لمن يعرف قيمة العطاء صباح الورد لمن يلبي له القلب
2: النداء
3: صباح الاطمئنان لمن يعرف معنى الأمان صباح الخير لملكات وملوك الزوج والورد والحرف يا سلام صباحه هنا من قلبي أنا يا سلام يا وليد يا أخي صراحة يعني كلام حلو كده من الصباح جميل ولذيذ جدا صباح الخير عليك ونتمنى لك كمان يوم جميل ونتمنى إنه الحلقة دي تكون كمان حلقة لذيذة وجميلة لكن طبعا يا وليد ومارسيل وهبة كاتبوا لنا الحلوين الجميلين عاوزين أي زول يشاركنا صباحه كان كيف وغير كده الأسبوع اللي فات عموما كان عامل كيف وإحنا لنا زمن ما طلعنا سوانا وترنيم فشنوم فيعني برضو شاركونا أخباركم وأحوالكم لأنه أخباركم إحنا اتنين مع بعض ما عارفين لكن ممكن أي زول بصورة مختلفة عارفة بس شاركونا أخباركم وأسبوعكم كان عامل كيف وطمنونا عليكم عموما لو في زول يعني عشان الناس برضو قاعدين يعرسوا يعني فلو في زول الحي يعرس يقول لنا يا جماعة عشان نبارك له كان في زول مثلا يتخرج يقول لنا كان في زول مثلا اشتغل شغل جديد يورينا كان في زول قاعد في البيت عاطل حس حاليا يقول لنا
2: كان في زول عيد ميلاده
3: كان في زول عيد ميلاده مثلا يقول لنا كان في زول مسافر أي حاجة مهم أي حاجة شاركونا بيها وورونا أخباركم شنو الحاصل معاكم يعني
2: كمان في حاجة حلوة يا شباب في بعض من المتابعين بيعملوها حلوة شديد إنه بينادوا أصحابهم يحضروا معانا اللايف فممكن مثلا الناس الحاليا تقريبا عددكم 37 فأنا بشجعكم إنه يا جماعة تعملوا منشن لأصحابكم ليه لأنه الونسة بتبقى أحلى لما يكون في عدد كبير ده بيقول رأيه ده بيقول رأيه ده بيقول سؤال ده بيقول الإجابة يعني شنو الونسة بتبقى ألذ وأحلى وأطعم وإحنا أصلا كده كده كلنا أسرة مع بعض فعايزين أسرة دي تكبر الطلبة الثانية يا جماعة يعني ما مشكلة يا جماعة إحنا هنقول لكم طلبات بسيطة جدا جدا إنه الجديد فيكم أول مرة يحضر يقول لنا يا جماعة اسمي كده وأنا أول مرة أحضر معاكم ليه؟ عشان إحنا نتعرف عليه ونعرف الاسم ونعرف يتعرف علينا كيف من خلال شنو كده فطبعا دي كده بس شنو طلباتنا بسيطة جدا جدا وبعد شوية كده يعني شنو هخش في الموضوع وإنتوا
3: عادي ممكن عادي تلقوا في طلب تاني جاء بطريق عادي جدا
2: أي ما إحنا أسرة مع بعض
3: بالضبط كده
2: في مارسيلا
3: أيوة
2: مارسيلا بتقول لنا صباح الخير للجميلات شكرا كتير يا جميلة ومبسوطين بكي جدا في الصباح ده نتمنى إنه يا مارسيلا كمان تكتبي لنا عن أسبوعك كان كيف وتحكي لنا وتتونسي معانا كده بكل رياحية وحنكون أكيد بنقرأ تعليقك هبة أختنا الغالية شديد بتقول لنا صباح الخير جميلات راديو سمر وأميراتي صدقيني يا هبة يا أخي شكرا للتصبيحة الجميلة المميزة وسعيدين بكي جدا دائما بتنورينا صراحة بتعليقاتك المشجعة جدا للراديو ولينا إحنا شخصيا ونتمنى إنك أنت يعني تكملي معانا الحلقة لأن أنا متأكد إن أنت عندك أفكار كثيرة جدا ممكن تشاركينا بها كمان أخونا حسن ميكائيل بيقول صباح الخير يا حلوين كيف حالكم إن شاء الله كويسين أخباركم شنو إن شاء الله كويسين كل سنة وإنتوا طيبين وصحة وسلامة تعود أيام يحقق الأماني يا رب شكرا كثير يا حسن كمان أكيد حنكون الفترات الجاية دي في كثير من أخواننا وأخواتنا حيكونوا بيعيدوا العيد عيد الأضحى فبنهنيكم برضو لو في شخص بيعيد ولأنه أنت يا حسن عيدت غايته فدي حاجة حلوة منك بنشكرك عليها شديد وإحنا كويسين يعني إحنا أحوالنا طيبة زي ما سمعت يعني كان في شوية ضغطة من الجامعة وضغطة من بعض الحاجات الأخرى لكن الدنيا ماشية يعني في كمان أخوتنا نيان يوك بتقول لنا صباح الخير يا جميلات منورين ربنا يديكم العافية والصحة آمين يا نيان يوك مبسوطين بيكي جدا وربنا يديكي كمان الصحة والعافية وتكون حلقة الليلة مميزة بالنسبة لكي وبشجعي كمان تنادي الأهل والأصحاب والجيران وكلهم يكونوا بيحضروا معاك الحلقة دي يعني في كمان صلاح الدين بيقول صباح الخيرات راديو سمر، صباح النور يا صلاح، إن شاء الله طيب، إن شاء الله كل الأمور ماشي معك كويس، ونتمنى أنك أنت تكون معانا لحد نهاية الحلقة. يعني أبو أنفال بيقول صباح الورد والياسمين مع الناس الحلوين. يا أبو أنفال صباح النور عليك، أنا ما أعرف إذا أنت أول مرة تحضر معانا ولا لا، أو أول مرة تعلق، لكن يعني لو أنت أول مرة يعني قول لنا إنه دي أول مرة أو ما قاعد أجي طوالي، يعني لأنه اسمك بالنسبة لي شوية مميز. يعني نيانيوك بتقول كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يحقق أمانيكم. شكرا يا نيانيوك، مبسوطين بك شديد. شكرا كمان للأمنيات الطيبة. أخونا بشوي بيقول صباح الخير، صلوا وأطلبوا من ربنا يرسل سلام على الأرض، سلام على الأرض. آمين يا بشوي. دي حقيقي صلاتنا إنه ربنا يملأ قلوب كل واحد بسلامه، حتى لو إحنا ما شايفين السلام زي ما إحنا متعودين في بلادنا في شعوبنا وكده، بس نكون فعلا عايشينه من جوا، لأنه ده هو الأهم يعني. فشكرا كثير يا بشوي لأنك أنت ذكرتنا بالحاجة دي، نحب جدا إنه نكون فعلا بنصلي من أجل السلام. يعني في بدر،
3: أوكي بدر محمد بيقول صباح النور والسرور، كيف صباحكم؟ بكل خير وسعادة، طولنا منكم يا ترنيم وتسنيم. أوكي
2: يا زول كويس صديق، تسنيم دي جديدة
3: دي جديدة شديد. طيب دي ترنيم وأنا أنجي، فلكن شكرا كثير يعني، تسنيم حلو برضو. ربنا يحفظكم ويديكم العمر الطويل إن شاء الله. شكرا كثير يا بدر محمد، مبسوط بك جدا، وشكرا لمشاركتك وتفاعلك الطيب. كمان كمل معانا الحلقة لأنه حيكون عندنا موضوع لذيذ جدا، وتشاركنا كمان برأيك في الموضوع. أوكي حمد بيقول صباحكم زين وللجميع ولجميع متابعي راديو سمر. صباح النور عليك يا حمد، مبسوط بك جدا. في فيليب إبراهيم صباح الخير، أنا أول مرة أحضر معاكم، تم دعوتي من قبل هبة حسن. يا سلام يا هبة يا أخي صدقيني، يعني شكرا لك كثير. ويا فيليب يعني حقيقي منورني جدا جدا جدا جدا، ومبسوطين إنك أنت لأول مرة تكون بتحضر معانا الحلقة دي، فدي حاجة يعني تفرحنا جدا ومرحب بك. وكمان عاوزينك تكون معانا دائما، واحنا على مدار الاسبوع بيكون عندنا حلقه الصباح من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان، فاحضرنا وتابعنا. حنكون مبسوطين جدا ونقرا اسمك تعرف المرات الجايه يعني. وكمان معانا حلقه دي للنهايه لانه عندنا موضوع حلو، فحنحب جدا نسمع رايك في الموضوع. ابراهيم بيقول راديو سمر منبر الوعي والاستناره، بجد لنا زمن
2: متابع
3: معاكم، استفدنا عبركم. شكرا كثير يا ابراهيم، واحنا سعيدين جدا انه نكون يعني حلقاتنا تكون حاجه جميله بالنسبه لك، وتكون حاجه اضافه بالنسبه لك، دي حاجه بتعني لنا كثير. الحافظ ابو بكر صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا الحافظ، منورنا جدا. اسماعيل حماد بيقول صباح النور والسرور، يا سلام شكله برنامج اوكي برنامج يعني، اعتقد قصدك برنامج جميل. شكرا كثير يا اسماعيل، صراحه لو انت لاول مره تكون بتحضرنا مرحب بك برضو، وشاركنا كمان برأيك. إحنا هنكون بنتكلم في الحلقة عن موضوع جميل جدا اللي هو عن الحاجات اللي بتطفينا، فخليك معنا وشاركنا كمان برأيك في الموضوع. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، تحية خاصة لمقدمي برنامج صباح بلدنا الرائعين ولكل المتابعين والمستمعين في كل شبر من أرض السودان وخارجها. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ اللي احنا محتاجين نتمسك به والليلة أكثر من أي وقت فات. تشخيص المشكلة، البطفينة شنو؟ لما نسأل البطفينة شنو، البطفينة هو التعب المالقة ركة أو تقريبا راحة.
2: أيوة
3: البطفينة هو الحزن الصامت على بيوتنا وشوارعنا وناسنا الفارقناهم. البطفينة هو الإحساس بعدم اليقين وبكرة مخبلين شنو، وتكرار الخيبات والصدمات والمتلاحقة اللي بتخلي الزول يحس إنه مستنزف تماما وما عنده طاقة يقدمها حتى لنفسه. نقاط للعلاج والمواجهة، كيف بنور تاني عشان نفتح نقاط واضحة للعلاج ونشوف بنرجع نور النور كيف. محتاجين نشتغل على حاجات حقيقية. أولا الاعتراف بالوجع، ما عيب نكون مطفيين وتعبانين، درت فعل طبيعي لظروف ما طبيعية. أول خطوة للعلاج إننا ما نضغط على نفسنا لتمثيل القوة. ثانيا جبر الخواطر والتكافل الإنساني، النور بيرجع لما نولع شمعة بعض شمعة لبعض. أوكي. لما نتفقد جيراننا ونتكلم مع زول مضايق ونقيف مع المحتاج. الإنسانية والمواساة هي الزيت اللي بيخلي قنديلنا يولع من جديد. ثالثا، صناعة الأمل من تفاصيل صغيرة. محتاجين نركز على اليوم، اللحظة دي بس، بكرة ده في يد الله، لكن الليلة في يدنا نعمل حاجات صغيرة تفرحنا أو تفرح حوالينا، ولو كلمة طيبة أو ابتسامة. رابعا، التمسك بالونسة واللمة. الحرب والظروف بتعزل الناس، والعزلة هي الصديق الأول للانطفاء. اتونسوا، اسمعوا لبعض وفضفضوا.
2: الهم
3: بانتشاره بين القلوب الحنينة بيخفف الحب أولا، والإنسانية دائما فضل كجو. يا فضل صراحة، يعني دائما كلامك حلو، دائما كلامك on point. شكرا كثير جدا لرسالتك الحلوة. صراحة دخلتنا في الموضوع، لأنه بجد كلها نقاط فعلا بتخلي الشخص يكون مطفي. ودي كل حاجات بتخلي الواحد يعني حاله كده يكون يحس انه حاله مهدود. فكده نخش في الموضوع يا ترنيم.
2: حقيقي يا فضل كتر خيرك، دائما بتدخلنا كده في بجد عمق الموضوع. حلو انه فضل كمان ذكر الحاجات اللي بتطفينا والحاجات الممكن تساعدنا بعد ما ننطفي. بنتفق معك في كل النقاط، انا شخصيا بتفق معك في كل النقاط يا فضل. والعجبني انه يعني حقيقي الموضوع ده بمر به كلنا. ما في زول فينا مثلا بيقول لك يا اخي انا ما في فتره كده في حياتي حسيت نفسي مطفي. ف يعني ممكن نشرح مع بعض يعني شنو أكون مطفي أصلاً. بعد كده نشوف مثلاً بيجي من شنو، بعد كده نشوف حنعالجه كيف، زي ما فضل متسلسل في الموضوع. يعني إنه أكون شخص منطفي يا فضل، ببساطة إنه أنا ما أعرف أنا منو مثلاً. ما قادر أعيش اليوم بالحياة الحلوة فيه. بتلاحظ إنه الزول المنطفي ده كأنه يعني ما المصدر كان بيجي منه الطاقة بتاعته تقطع. زي في الطبيعة الشجر لو قطعناها، الليفز والصفق لو تقطع من الروتس حيكون زبلان يعني، وحيكون شكله باهت، الخدار اللي فيه حيبقى باهت لحد ما يبقى ناشف ويتحتحت كده في يدينك. بالزبط. فخلاص بيجي شنو؟ ما موجود. ففي مرحلة، موضوع ما بيحصل فجأة، في يعني تدريجيا process. في بروسس بيحصل، لو انت ما منتبه هتلقى نفسك يوم ورا يوم يوم ورا يوم بتنطفي بتنطفي بتنطفي، لما يكون ما عندك اي طريقه انك
3: تغذى عموما،
2: ما عندك غذاء وما عندك طريقه اصلا تلتصق بحاجه. يعني حاجه لما بتموت، الحاله لما بتموت بتموت، يعني عشان ترجع عليها الحياه من اول وجديد دي معجزه، دي معجزه، دي حاجه يعني ممكن اقول الانسان بيختلف عن الطبيعة شوية من البلانتس والحاجات دي، لكن في وجه شبه برضو، إنه في حاجة بنتشابه فيها، إنه في مصدر أنا انفصلت منه لأسباب كثيرة شديد حنكون بيتكلم فيها، وبيقى واضح في الشخص ده إنه زول ده مطفي. فهي حاجة صراحة بيمر بها معظم الناس وعندها أسباب واقعية شديد، يعني
3: بالذات إحنا كشباب كمان، يعني لأنه إحنا كشباب عموماً أنا بشوف إنه شبابي عنده تأثير كبير على يعني بعدينك لما أكبر. لو أنا في شبابي النوع اللي كنت مش بقول بنطفي كتير، لأنه أكيد دي حنمر بيها كتير، بس الانطفاء ذاته هو درجات، يعني وصلت لي درجة من الانطفاء. ففي انطفاء اللي هو أنا حس حاليا ما عندي طاقة، ما قادر أكون بتعامل مع الناس، ما قادر مثلا أكون بسوشالايز، ما بقدر أقابل ناس، أمشي مثلا إيفنتات أو أمشي برامج وكلام زي كده. فحاسي أنه أنا ما قادر أحتك كثير بالناس ولا بأجواء يعني صاخبة أو يعني فيها حركة كثيرة. أنا حابة أكون قاعد في البيت مثلا، أكون بس ماسك تلفوني مثلا أو ماسك لابتوبي، قاعد قصاد التلفون، التلفزيون مثلا، المهم يعني بس قاعد قصاد حاجة بتشتغل هي براها وبتملى لي وقتي. وزول المطفي ده بيكون فاقد الإحساس بالحاجات اللي حوالينه، يعني ما قادر أحس يعني شنو مثلا في زول توفى مثلا، أو ما قادر أحس حتى إنه مثلا في زول اتزوج، ما قادر أحس مثلا في الوضع الراهن ده مثلا، يعني مثلا في مشكلة اقتصادية، أو حتى مثلا إنه في حاجة مثلا حصلت حتسهل لي أنا حياتي بصورة ما. يعني مثلا في فنفترض خط بتاع مواصلات جديد ما كان موجود, وده كان مثلا ممكن يوصلني مثلا الشغل بتاعي, فنفترض يعني فما حاسي بالحاجات اللي بتحصل حواليني, ما حاسي بأنه قدر شو هي مفرحة أو قدر شو هي محزنة. فده شخص مطفي. لكن في درجة بتكون أبعد من كده, أنه اللي هو أنا وصلت لمرحلة من الانطفاء لدرجة أنه أنا ما عاوز كمان أرجع للقديم. يعني أنا ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالحاجات, ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالإنجازات بتاعتي, ما عاوز أرجع للحتة دي أصلا. داير يكون كل الحاجات بالنسبة لي ما فارقة, عشان أنا أتأذيت قبل كده أو فقدت حاجات وانقطعت مني حاجات, فما عاوز أنه مثلا أتألم تاني مثلا لو في حاجة فقدتها. وما عاوز برضو أفرح شديد, عشان دايما بعد الفرح في حاجة حتوقعني. يعني فاهمة أزول انطفى ده اتخزل كتير اتخزل كتير, وحس أنه هو لما حيفرح شديد حيجي حاجة قوية محزنة بالنسبة له ومحبطة جدا, فما عاوز يفرح شديد. في نفس الوقت ما عاوز أنه لو فقد حاجة تكون بتفرق معاه أو تكون بتألمه شديد. والحتة دي حتة صعبة شديد, حتة فيها يعني أنا ما بقيت إنسان, لأنه الإنسان بطبعه أو الإنسان الشيء الطبيعي فيه إنه هو يكون بيفرح, يكون بيحزن, يكون بيتألم, يكون بيحس بالطاقة, يكون بيحس بالحماس, يكون بيحس بكل الحاجات اللي حوالينه, بالحب, بالاحتواء, يقدر يدي وياخد, ده الإنسان. فللأسف الانتفاضة بفقد الشخص الإنسانية اللي فيه. يعني
2: كمان الحتة اللي هي صعبة شديد إنه الواحد يكون واعي لها, حتة إنه ما قادر يسمي حتى مشاعره, لأنه الإنسان جزء منه في مشاعر. فليعتمد أنا بحس بمشاعري, ليعتمد أنا بديها فرصتها في الحياة. يعني أنا الفترة دي حزينة, أقول أوكي تمام أنا حزينة. حزينة من شنو؟ حزينة من الحياة الفلانية دي. يعني أنا حتى لو ما قادرة من كثرة الحزن أعبر عن الحاجة دي هي حزنتني, ما مشكلة يتوكي, ما هي حاجة دي درجات. يعني الليلة ما إلا في نفس اليوم أعرف وأنا حزينة, بعد كده أتأكد من إنه أنا حزينة عشان ده الحصل وأبرر, لا يتوكي. يعني ما كلنا واحد, في واحد من كثرة الحزن بتكسر, فده بيحتاج إنه شنو وقت لحد ما يوعى. فالحزن الشديد ممكن يديك إحساس إنه أنت تاني حتى مشاعرك دي ما عايز تقدرها, ما عايز تشوفها, ما عايز تعترف بها أصلا. يعني لا مشاعر فرح, لا مشاعر حزن, لا مشاعر حماس, لا حب, لا أي شيء, لأنه أنت كتمت نفسك. فلما أكتم نفسي وعموما أكتم كمية من الحاجات جواي, حطفي غصبا عني, لانه انت انسان جواك في ده جزء من طبيعتك. يعني انت ما حتقدر تكون خارق وتقول يا اخي انا فلان وفلان ده ما عندي مشاعر, ما عندي احاسيس. كذاب كذاب. وفي كثير مننا على فكره بيوصل الحته دي, قال انها دليل على القوه, وللاسف ده ما دليل على القوه, ده دليل على الانكسار. القوي انا في وجهه نظري الشخص اللي بيقدر يعترف بمشاعره صح قدام نفسه, ما الا قدام البشر كلهم, قدام نفسه اكون عارف انه يا اخي انا انكسرتها, أنا ضعيف في الحتة دي, أنا موجوع من الحاجة دي, أنا حاسي بالخزلان في الحتة دي. بالعكس دي قوة. ليه؟ لأنه أنا اعترفت بيها, لأنه أنا شايفة وشايف أنه أنا إنسان صح. ما الإنسان ما ممكن يكون ما عنده مشاعر, دي ما حاجة يعني ممكن أقول عليها صحية أصلا, لأنه ربنا خلقنا عندنا مشاعر وعندنا فكر وعندنا طاقة عايزين نعيش بيها, وعندنا حاجات كتير شيء بتحركنا. فكوني أنه أنا أكون شايف أنه أنا ما محتاج أحزن مع الحزنانين, ولا أفرح ولا أنبسط ولا أشيلهم, يعني دي كل حاجات طبيعية. الما كويس أنه أنا أجي أقول لك أنت ما ينفع تشيلهم في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تزعل في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تكون بالطريقة دي في يوم من الأيام. وحتى يا شباب يعني ما بنقول أنه أنت ما ينفع تنطفي في يوم من الأيام, لا الحاجة دي ما عشان كده, عشان نعرف الممكن يطفيني شنو وأحاول أبعد عنه. زي لما نجي نقول عايزين نتكلم عن الحاجات بتسبب لنا حزن, ما معناته إنه ما عايزين نحزن, لكن عايزين نذكر النقاط اللي بتسبب لي الحاجة دي عشان أنا أبعد منها, أو عشان لما تجيني أكون واعي لها. لأنه في النهاية الوعي ده ما في أحسن منه, يعني تكون واعي بنفسك على الأقل وتكون عارف روحك أنت منه, ما في أحسن من كده. يعني
3: أنا كمان بحس إنه يعني الحياة اللي بتطفينا, يعني زي ما قلتي مثلا في ممكن زول يقول لك يا أخي أنت مفروض ما تنطفي, أو أنت مفروض أصلا ما تكون في الحالة دي أو ما في حاجة أصلا بتستدعي إنك أنت تعمل كده. فللأسف في موضوع الانتفاضة ذاته في ناس كثيرة بتلعب دور في إنه هي تطفي, يعني في زول ممكن يطفي زول, ودي بالذات بالذات بالذات لما تكون من الدائرة القريبة. يعني الدائرة القريبة عندها تأثير في إنه هي يا إما تطفيك
2: بالضبط,
3: يا إما إنه هي تكون بتقومك. ف والأقرب من القريب هو البيت, يعني البيت ده من أكتر الحاجات اللي هي حتلعب دور كبير جدا في إنه يا إما تطفي الشخص يا إما إنه هي تكون بتقوم الشخص مرة تانية. فبنحتاج إنه نكون واعيين إنه الزول الممكن يكون هو بيطفيني بالضبط هو شنو ومنو. ده مهم جدا إنه أنا أكون واعي للحتة دي, ومهم جدا إنه أنا أكون بأقر بالحاجة دي بيني وبين نفسي وأعترف بها, لأنه مرات إحنا برضو بنحس نفسنا إنه ما في زول عنده تأثير علينا, أو بنحس إنه إحنا خارقين زي ما أنت قلتي, وما ممكن زول يكون بيأثر علي, أو ما ممكن إنه زول يا أخي مثلا تصرفه يكون بيفرق معي, أو تصرفه يكون هو اللي بيعمل لي ده كله. يعني معقولة الحركة دي تعمل لي ده كله, تعمل فيني ده كله مثلا؟ مستحيل. فأكيد أنا العامل فيني كده مثلا الظروف مثلا أو أي حاجة تانية, لكن شخص يعمل فيني مثلا أو كده, ده في الحقيقة إنه إحنا الليلة حنتكلم أكتر شيء حنتكلم عن أشخاص أكتر من إنه إحنا نتكلم عن ظروف أو نتكلم عن وضع عام أو كده. لكن لأنه التأثير الأكبر هو حيجي من الإنسان للإنسان أكتر من إنه الوضع الخارجي ممكن يكون عامل كيف, أو أكتر أو كذا ممكن تكون جرحت فيها, جرحت بسبب زول ما بسبب إنه مثلا الدنيا عاكستك أو مثلا كده. دي حتكون بتألم بس ما حتكون على درجة إنه مثلا زول أثر فيك بصورة معينة. فهي دي الحتة الحساسة أكتر, أو دي اللي حنكون بنغوص فيها بصورة أكبر. يعني
2: مهم كمان نعرف إنه يعني الحتة دي أكيد حنتكلم فيها أكتر بصورة أوضح, حتة إنه أنا في النهاية ما عايز أقول إنه أنا ما بس بتأثر بالحاجة الكعبة, لكن حتى أنا كشخص بتأثر بحياتك كويسة برضو.
3: كويسة
2: يعني يكون fair enough إنه الحياة كويسة زي ما الليلة, يعني لأنه في ناس ما بتقبلوا فكرة إنه فلان ده بأثر علي سلبيا. أنا اللي هأثر عليه وأنا ما هأتأثر أصلا. لو جينا فكرنا فيها ببساطة, يعني أنا الليلة لو جيت قلت لك يا إنجي أنت أشطر واحدة في الحياة فلانية دي, أنت حتكوني فرحانة شديد, أنت تأثرتي بكلامي. نفس الزول أنا جيت قلت لك يا إنجي أنت الليلة شاطر, هقول لك يا إنجي معلش أنت ضعيفة جدا في الموضوع ده, هتحبطي في الوهلة الأولى كزولة طبيعية, حتحسي إنه بالجد أنا كده. يعني على الأقل حتى لو أنت ما شايفة نفسك كده حتكوني زعلانة إنه أنا كيف شايفاك بالنظرة دي. لو أنت حتى واثقة في نفسك في شعراية بتاعت زعل, لو أنت بقيتي خلاص قوية شديد واثقة في نفسك حتكوني إحساس إنه أوكي يعني أنا عارفة نفسي أنا شاطرة شديد في الحتة دي, ما محتاجة يعني أنت تثبتي لي. لكن يعني كوني إنه أنت شايفاني بالطريقة دي حاجة حتزعل. فيعني هو الاثنين
3: بالضبط.
2: لو أن إحنا برضو بنتكل جدا على كلام الناس, على رأيهم فينا, على أثرهم الشديد فينا, لا فليز لازم نفحص نفسنا, لأنه المصدر زي ما قلنا قبل بتاعنا ما هو الناس بصورة كان يقول ده مصدر أساسي. لو انقطعنا منه حياتنا بتجيف. فحيتونس أكتر أكيد لقدام نشوف المصدر حقنا شنو. لكن نقرأ تعليقات الناس. في أحمد عوض بيقول صباح الفل وردات راديو سمر توأم روح منورين السوشيال ميديا, أنا ما فهمت موضوع الحلقة بطفينا. يا أحمد أنا ما أعرف إذا بعد الونس البسيطة دي أنت فهمت حاجة ولا لسه, لكن نوضح لك إنه إحنا حنكون بيتونس مع بعض كلنا وإنت أكيد برضو عن شنو الحاجات الممكن تكون بتطفينا. يعني شرحنا إنه يكون شخص مطفي شخص فاقد لمتعة الحياة, يعني ما في حاجة حلوة هو ما شايف إنه في حاجة. مبدئيا اتفقنا على إنه ممكن يكون ما مدي أصلا وقت وبيعترف بمشاعره, ما مدي وقت لمشاعره, ما قادر يحسها, ما قادر يشوف مشاعر كويسة ولا كعبة, ما قادر يفسرها, ما قادر يتقبلها, ما قادر يتكيف بيها. فده شخص ممكن نقول عليه مطفي, لأنه من هنا حنشوف إنه حياته ذاتها ما قادر يحقق أهدافه, ما قادر يحقق الحياة هو كان نفسه يسعى عليها أكتر وكده, لأنه هو انطفى. فشرحناها زي كأنه الزرعة لما نقطعها من الجذور بتاعتها بتموت, وبتموت تدريجيا. يعني ممكن يكون في الأول لونها أخضر عادي, بعد شوية تبقى باهتة, بعد شوية تكرفس معاك كده وتتحتى معاك. فيعني نحب نعرف انت رايك شنو في الحته دي. الموضوع لسه ما واضح عندك يا احمد؟ قلنا لسه ما واضح عندي. عادي جدا جدا نحاول نشرحه لك تاني. ابو انفال بيقول اي نعم اول مره يعني.
3: يا سلام يا
2: مرحبا بك حقيقي. مرحبا بك جدا جدا ومبسوطين بك جدا يا ابو انفال. يعني نتمنى انك انت تكون صديق للراديو وجزء يعني مهم جدا جدا معانا في الراديو, تكون طوالي بتتابعنا, ونتمنى انك انت تكون مبسوط يعني بالنقاشات وبالونسات الحاصله. يعني هبه حسن بتعمل منشن لاصدقائها ريما ريم ايوب رحمه وديانا. يعني يا بنوت نحب نشوفكم معانا ونحب فعلا تلبوا الطلب بتاع هبه. يعني هبه دي ما تخجلوها يا جماعه, تعالوا احضروا. إبراهيم بيعمل لنا قلوب, إبراهيم جبرائيل, وكمان يانيوك بتعمل لنا قلوب. وشكرا شديد يا شباب للمشاركات دي, يعني لأن كنتوا بتعلقوا لنا. في كمان حيبو أو حبيبو.
3: حبيبو
2: حبيبو
3: أوكي. حبيبو بيقول صباح الخير يا حلوين, كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين. أخباركم إن شاء الله كويسين, كل سنة وإنتم طيبين وصحة وسلامة, ويعود الأيام ويتحقق الأماني. شكرا لك كثير يا حبيبو. أنا حاسة أنه رسالة مكررة.
2: أي أي هي مكررة. أيوة.
3: أوكي تمام. فيبي ماتس بتقول صباح نور وتوفيق من ربنا, صباح يشرق بأمل جديد وتفاؤل, صباح جميل لكم, أتمنى لكم يوم سعيد يحمل كل الخير, أحلى ثنائي منورين الحلقة. شكرا لك كثير يا فيبي, وشكرا للكومنت الجميل ده, صباح النور عليك. وطبعا يا فيبي منتظرين رأيي كمان في موضوع حلقة الليلة. الليلة بنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو الحياة اللي بتطفينا, فحابين انك تكوني بتشاركينا كمان برأيك في النقطة دي, وشنو هي الحياة ممكن تكون بتطفي بتطفينا, وشنو الحياة هي ممكن تكون بتقومنا تاني يعني من جديد. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر, وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم ولأنجي ولكل متابعي برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما, ده المبدأ البيه, وبنقدر نواجه أي ظروف. الموضوع اللي بيطفينا وعلاجه. أوكي طيب, لما نسأل اللي بيطفينا شنو, اللي بيطفينا هو تراكم الوجع وفقدان الأمان والإحساس بالخوف من بكرة في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها الليلة. وعشان نفتح نقطة واضحة للعلاج ونرجع للنور تاني, الحل في كلمتين, المواساة واللمة. البطفينة بتعالج لما نلقى زول يسمعنا ويفهم وجعنا بدون أحكام, وبنور تاني لما نتمسك بالإنسانية ونجبر خواطر بعض ونقيف مع المحتاج ولو بكلمة طيبة. والخاتمة الانطفاء الجوانة, ده حالة مؤقتة لأنه جمر الطيبة والإنسانية في قلب كل سوداني ما بيموت. بالحب والتكافل حنرجع ننور, وبلدنا حتنور بيننا من جديد. كل المحبة لكم جميعا, الحب أولا والإنسانية دائما, فضل كجو. شكرا كثير جدا لرسالتك يا فضل, وحقيقي يعني كلامك جميل وأون بوينت دائما. أدومة والدنوبة بيقول صباح الخير, صباح النور عليك يا أدومة, مبسوط بك جدا ومنورنا شديد. شاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. أمنية بتقول صباح الفل جدا جدا للغاليات, متشوقة جدا لموضوع حلقة اليوم, يا ريت أقدر أتابع لنهاية الحلقة. يا أمنية لازم تتابع لنهاية الحلقة. يعني عاوزينك تحضر معايا للنهاية, ونتمنى أنه بس فعلا ما يكون في حاجة بتعارض يعني أنك تحضر الحلقة للنهاية, والموضوع جميل جدا. وما بس كده, لكن عاوزين كمان نسمع رأيك في الموضوع بتاع حلقة الليلة. رامي اسماعيل بيقول صباح الخير راديو سمر, شكرا على برنامجكم الشيق, دائما بيخليني ريلاكس. يا سلام يا رامي, يا اخي صدقني يا اخي, ان شاء الله دائما كده تريلاكس بينا او
2: بدون. دي حاجه حلوه
3: شديد, اهم حاجه تكون ريلاكس يا رامي.
2: يعني كون انك انت تكون يعني ريلاكس في برنامجنا دي, دي حاجه
3: علينا كثير
2: شديد, لان احنا ذاتنا صراحه بعض مرات يعني بنحب نحضر برامج تخلينا ريلاكس, وفي حاجات كده بعمرات ما بتخليك ريلاكس, بتشد اعصابك زياده. نتمنى ان احنا ما نعمل فيك كده يا رامي, لكن نخليك كده تكون مستمتع ورايق ومبسوط, وبتلقى حاجه تستفيد منها. يعني ما بس تستفيد منها يا رامي, كمان افيدنا برايك, لانه احنا حقيقي بنحتاج نسمع ارائكم ونتونس معاكم ونعرف انتوا ذاتكم بتفكروا كيف. يعني دي حاجه اكيد حتكون بتوسع كمان طريقة تفكيرنا. أخونا مصعب محمد بيقول صباح النور والسرور, بداية يوم جديد تجلب معها فرصة جديدة للنجاح والفرح, كل سنة وإنتوا طيبين ودائما بصحة وسعادة. شكرا كتير يا مصعب, سعيدين بك جدا حقيقي. يعني متأكدين أنه في كل يوم جديد ربنا بدينا فرصة أنه نعيش زي ما هو يعني بيتمنى ان احنا نكون بنعيش زي ما حسب مشيئته وحسب قصده في حياتنا يعني. فاتمنى انه فعلا كل واحد فينا بيسمع حسي حاليا يكون فعلا بيعيش الحاجه دي ويكون مستمتع برحله حياته, وفي كل صباح يكون فعلا مؤمن انه ربنا عنده به قصد وعنده به خطه حلوه شديد وقصه حلوه شديد. فيبي بتقول لنا حاجات كثيرة بتطفينا: الانفصال من الذات, الإهمال, لما أكون عايش, لما نكون عايشين ماذا يقول الناس عننا, لما أستمر في علاقات تستهلك طاقتنا, وبتقول كمان عدم التعبير عن الحاجات اللي بتزعجني والحتغاز بكل الضغوطات. أوكي, يعني حقيقي يا فيبي أنا بتفق معاك شديد في حتة إنه لما نزول يكون مفصول عن نفسه وعن ذاته, ودي حاجة ما بتحصل فجأة يعني, دي حاجة برضو زي ما بقول بتحصل بستبس, في خطوات, في حاجات واضحة يعني. أنت ما بتنوم تصحى تلقى نفسك مفصول عن ذاتك, بمعنى إنه ما فهم أنت منو, بتعمل في شنو, هل أنت بتعمل في حياتك أنت عايزها ولا بتحقق في رغبات ناس تانين أنت ما عندك فيها دخل, بتتغير عشان تكون مقبول, عشان هم الجماعة المعينة ده يشوفوك أنت الشخص المريح بالنسبة لهم. فالانفصال عن الذات أنا صراحة شايفاه بيلعب دور كبير شديد لما تكون أنت حتى مهمل في نفسك, يعني في نفسك ما بس بشكلك الخارجي, لكن حتى مهمل في زي ما قبالي قلنا حتة المشاعر ما مديها مساحتها. والغريب يا إنجي زي ما بيقولوا يعني الزول ممكن يكون ما بيقدر مشاعره, لكن تلقاه بيقدر مشاعر الناس التانين. يعني أنا ممكن أكون ما مهملة لأنه فلان ده محتاجني, فلان ده نفسه يسمع مني كلمة طيبة, فلان ده متعشم فيني شديد محتاج أنه أنا أقف معاه, زعلان أطبطب عليه, فرحان أفرح معاه, عنده مشاوير قضيها معاه, عنده شنو كده مع فريق أعملها معاه. دي حاجة طيبة, دي حاجة حلوة شديد, لكن هل فعلا ده الأهم والمهم؟ إنه أنا فعلا أكون بجد ما مهملة في نفسي, ما مهملة في في في في الحياة اللي أنا مثلا بتضايقني, أكون قادر أقول إنه حياتي بتضايقني مثلا, الحاجات دي بتكسرني, الموقف الفلاني ده أحبطني جدا. يعني أنا بشوف دائما في طبيعتنا كشعب سوداني طيب جدا جدا جدا, بنقيف مع الزول للآخر, لكن ما بقدر أقول كمان إنه برضو بنقيف مع نفسنا للآخر. يعني في في في شعراية بين الأنانية وبين أنا أكون بقدر في نفسي, في حاجة بسيطة شديد بتفصل, لكن مهم أكون مدرك إنه أنا كمان إنسان, يعني هو إنسان وأنا إنسان, هو عنده احتياجات وأنا عندي احتياجات, احتياجاته لو ما بتأثر علي بصورة سلبية أنا قادر أن أقف معاه وأكون معاه لذيذ للآخر, لكن احتياجات الشخص الآخر أو المجموعة الفلانية دي لو بتأثر معي أنا بصورة سلبية, وين المشكلة أنه أنا أعترف بالحاجة دي وما إلا أقبلها زي ما هي؟ احتمال في الفترة دي هي بتأثر معي بصورة سلبية, بس لقدام لا, الحاجة دي أنا ما عندي فيها مشكلة. فحتة أنه أنا أكون مهمل في نفسي دي, دي يعني حتدمرني بصورة فظيعة, وحنشوف بعد فترة زي ما قلنا بعد فترة الليلة بكرة بعديه إنه أنا انطفيت للأسف, إنه أنا بقيت ما قادر أعيش الحياة اللي أنا كنت بتمناها لنفسي, ما عشان الظروف جبرتني, لكن عشان أنا ما قدرت أجيب في حق نفسي, ما قدرت أجيب في الحتة الواضح فيها إنه يا جماعة أنا حياة دي صراحة ما بتخارج معي, ما قادر أشوف إنه أنا مبسوط في الحتة دي anymore. ففي حاجات بتجبرني وفي ظروف عامة بتجبرني, لكن في حاجات أنا كنت مخير فيها, لكن أنا ما اخترتها, ما اخترت الراحة, ما اخترت إني أقدر الحاجة دي. يعني
3: في حاجات يعني في مرات فعلا إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا, يعني إحنا ذاتنا السبب في إنه إحنا نطفي. وغير الإهمال اللي هو المشاعر وال إنك تعبر عن جواك والكتمان والكلام ده, غير الحتة دي الإهمال في الروتين نفسه يا ترنيم. يعني أنا مرات كثيرة إحنا ممكن مثلا العامل النفسي أو العامل اللي هو مؤثر علي ده يأثر على نومي, يأثر على أكلي, يأثر على شرابي, يأثر على حركتي, يعني يأثر على لو أول حركة المفرطة كمان. يعني يبقى مثلا بدل ما أنا مثلا ممكن أكون أنا الحاجة دي مؤثرة علي إنه أنا مخلياني أرتاح شديد اللي هو الكسل، امشي لمرحله الكسل انه انا اكون كسلان، ما بتحرك، ما قاعد اعمل شيء بدني واضح يعني. وده هنا في الوقت انا قاعد ادمر في نفسي، انا طبعاً. دي من ضمن حياتي الان بطفي بيها نفسي. ومن الجانب الثاني كمان انه اكون بتحرك بصوره مبالغ فيها بدون راحه تماما، واربط نفسي في كذا حاجه عشان امنع التفكير مثلا، او امنع انه انا الاحظ لي انه انا متالم، او الاحظ لانه انا في حاجه جايه علي. فانا بقوم بتحرك بصوره مفرطه جدا، بتصرف تصرفات اوفر يعني اوفر شديد في الحركه، في الرياكشن برضو، بحيث انه انا عاوز نظام، انا بلفت انتباهي لحاجه تانية غير الحاجات التانية اللي هي محتاجه برضو لانتباه مني. فانا مرات انا عندي دور كبير جدا في ان انا اطفي

0: ده محتاج تقف مع نفسك وقفة جادة. أنا شنو قاعد أحاول أتجاهله؟ وتسأل نفسك أسئلة حقيقية، أنا شنو يعني بحاول أتجاهله وليه أنا بتجاهله؟ هل أنا شايف ما في حل؟ هل أنا شايف إنه أنا ما بقدر أوقف الحاجة دي؟ فأنت محتاج تسأل نفسك أسئلة جادة، وحتى لو أنت بس شايف ما في حل، ليه ما شايف في حل؟ الحياة في يدك شنو والما في يدك شنو؟ دي حياة كلها هتساعدك توصل لحاجة. ما في واحد ممكن متجنب إن هو يوصل لحاجة لأنه حاس إنه ما في حل وخلاص، بس إذا لو قعدت مع نفسك ممكن تلقى إنه لا، في حل عادي جدا. إنه في حاجات أي فعلا هي ما في يدي، بس في حاجات تانية في يدي بقدر أعملها، في حاجات إنه ببساطة إنه مثلا أقدر أتكلم. تمام، فدي ممكن تجيب يعني ممكن زول التاني مثلا إنه هو مسبب لك ألم، ما شايف إنه هو مسبب ألم للدرجة دي لك، فأنت ممكن يكون الموضوع عندك كبير جدا بس عنده هو ما شايف الكبر
1: صح
0: للدرجة دي، فأنت محتاج برضو إنك تتكلم. في حاجات في يدك، في حاجات ما في يدك. فالمهم والأهم من ده كله أنه أنا ما أهرب. ومن ضمن الحياة التانية برضو بحسها أنه بتطفي الإنسان المقارنات. المقارنات دي بحسها من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون بتأثر بصورة كبيرة جدا، إذا كان زول بقارني بزول أو إذا كان أنا ذاتي بقارن نفسي بزول تاني. فدي بحسها برضو من ضمن حياة اللي أنا محتاج راعي ولاحظ لنفسي كويس جدا، لأنه بشوفه كتير وانفتحنا اتجاه بعض أكتر وأكبر، وانفتحنا للعالم عموما أكبر بكتير. فإذا كان بقارن وضعي بصورة شخصية أو إذا كان بقارن الوضع العام بوضع تاني، فهمة؟ دي كل حاجات بتطفيني لما أحس إنه أنا يا أخي أنا ليه بلدي هي كده والدول التانية كده، يعني فهمة؟ المقارنة دي إذا كان وضع العام أو إذا كان حتى أنا بصورة شخصية في العموم هي بتطفي،
1: هي بتطفي وبتعطلك يعني. أنت بتنطفي وبتتعطل للأسف يعني. لو كانت حاجة لحظية هقول ما مشكلة، ما خلاص ده زي الزعل الخفيفة دي اللي هي بتجي وبتنتهي بعد 24 ساعة مثلا لو أنت بتزعل لمدة طويلة أو كده، فبتعطلك. لأنه مثلا جينا دارين نمسك حتة المثل قلتيه إنه ليه أنا سوداني، بجد في أوقات كثيرة شديد أنت كشاب أو شاب سودانية بتجيك لحظة الإدراك إنه في خواجي هناك عايش حياته عادي جدا جدا. اللي أنت بتسعى ليه ده مجرد شيء بديهي، ده الطبيعي، ده الحياة الطبيعية في يده أصلا. هو يعني ما حيكون بيفكر في يوم من الأيام الحاجة دي، حاجة دي قيمة شديد يعني. عنده موية، عنده كهرباء، عنده بيت، عنده تأمينات، يمشي يتعالج، يمشي يعمل في حياة كثيرة شديد. يا أخي بيسافر، عنده فايض لما بيسافر، جوازه براه بتحليه إنه يعمل حياة كثيرة شديد. أنت يعني مسكين في حياة كثيرة شديد ما قدرت تعملها بسبب إنك أنت سوداني. فللأسف لما يعني مثلا مسكنا المثل ده، الزول ده حيكون حياته كلها متعطل في التفكير انه هو للاسف من البلد الفلانيه دي، عنده حاجات كثيره شديد ما قادر يسويها، وحيقعد محبط ومطفي ومكتف ما عايز ينجز ولا حاجه، لانه هو خلاص ثبت في راسه انه هو كان قلب هو وكان عمل اي حاجه هو ما حيصل لاي شيء. فما جاي عن قناعه ولا رضا، جاي عن احباط وجاي عن عدم يعني عدم رضا. يعني انا ما راضي وخلاص، مدام هي كده كده أنا ما أقدر أتحرك ولا شبر. في حين أنه ممكن زول تاني سوداني من نفس الظروف بنفس البيئة اللي قام بيها فلانة التاني ده، أدرك أنه في حياة حلوة شديد موجودة في الثقافة، موجودة في الشعب، موجودة في البلد في حد ذاتها، في أرضنا، في كده. في حياة حلوة أنا ممكن أستفيد منها لو أنا عملت 1 2 3. أتعب شوية، بس أتعب شوية لأنه إحنا ده واقعنا يعني. ما حتكون فعلا حتغير من يوم وليلة يعني. أنت محتاج تتعب، محتاج تتعلم، محتاج تسعى، محتاج تطمح وتحقق الطموحات دي يعني، ما تقعد مكتف. فالفائدة شنو لو أنا قعدت أقارن وضعي بوضع زول تاني؟ بجد لو فكرنا فيها يا شباب ما حنلقى في فائدة. حنلقى أنه أنت بتجذب طاقة سلبية جدا جدا لنفسك، وعايش في قفص حابس فيه نفسك انه انت عمرك ما حتكون زي فلان، عمرك ما حتكون زي الشعب الفلاني ده، عمرك ما حتتطور. يعني وبالمناسبه حتى مقارنة العكس، انك انت شايف نفسك احسن من زول تاني برضو بتدمرك، لانك انت ما حتصل لشيء وما حتقدر. وان قلنا انك انت فعلا عندك امكانيات اكتر من فلان الفلاني ده، لما تيجي تسمع نفسك الحاجه دي يعني انت ما استفدت شيء، إمكانياتك دي ما زادت،
0: هي حدتك للأسف
1: حدتك. وإنت مدي نفسك قيمة لروحك في حاجة ما هي اللي بتدي قيمة فعلا.

0: يعني ما انت مش ربنا خلقك بشكل وهو خلقه بشكل, انت الاثنين مخلوقين على صورته, يعني ما في حاجة انت عندك فيها قيمة, يعني انه انت فلان ده انت الله خلقك بشكل معين, شكلك رهيب شديد, مميز, قال فلان وفلان ده مميز, انت جبت الثقة دي من وين يعني, فهماني؟ بالعكس انت لافته ولافت روحك, وبالعكس يعني كمان جواك يعني حاجة مدمرة جدا جدا, نوع من الكراهية, نوع من انك انت شايف نفسك اكبر من فلان, متعالي, فانت ما استفدت شيء وما فدتنا بحاجة ببساطة. يعني لما انا اجي اقارن, بتذكر كان في حلقة كان طلعتها مع الزميل الغالي جدا سارديس, كان بيقول انه يعني قرأ كتاب انه الحاجة اللي لفتت انتباهه انه انا ما اقارن نفسي بزول, اقارن نفسي بنفسي, انا كنت شنو امبارح وبقيت شنو الليلة, اقارن زماني كنت ما قادر انجز انجاز, ممكن اقول انجاز بسيط حتى, يعني ما الا انجاز واو يعني رهيب شديد, في مثلا انا كنت شخص باوفر في ردات فعلي, فانا مع الأيام تعلمت إنه لا, أنا أكون راكز ببساطة, الأمور بتهدأ, الأمور بتتزبط كده, وغيره من حاجات كثيرة شديد. لأنه لو انشغلت بقصص ناس تانية, قصتي الحلوة الرهيبة ممكن تكون قصة مميزة جدا, ما حتلقى مكانة فيني, ما حتلقى مكانة في حياتي, ما حديها اهتمام, ما حديها تركيز, وما حقدر أطلع من الدنيا دي وأقول يا أخي أنا شكرت ربي على الأيام اللي عشتها دي, عشتها بفهم وعيشتها بطريقة كويسة جدا جدا, كنت شاكر وراضي في حاجات كثيرة شديد يعني.
1: والمعادلة هي على فكرة يعني مفروض إن هي ما تكون بالصعوبة دي, بس هي للأسف هي صعبة, لأنه التأثير برضو بتاع الناس اللي حوالينا مخلينا إن هي صعبة. بس ببساطة جدا, الجاب الحاجة منه, يعني الجاب لو مثلا المقيمني مثلا قروش, فلنفترض الجاب القروش منه, أنا أو أبوي مثلا, المهم أجاب القروش إنسان عادي جدا, تمام. المخليني مثلا قادر إنه أنا أتعالج مثلا في أحسن أماكن, مخليني أعمل ده شنو, أنا اللي عملت الحاجة دي ذاته, يعني أنا بالقوة والطاقة ربنا أداها لي, أنا عرفت أعمل الحاجة دي وعرفت أوصل للنقطة دي, تمام. فلما أجي أخد إنه الحاجة اللي أنا جبتها هي مقيماني, على فكرة المشهد ده للأسف الشديد يعني ممكن الكلام يعني ناس تحس إنه التشبيه ليه مش للدرجة دي, بس يعني زي لما كان الزول اللي بيعمل صنم بيعمله بيده, تمام, ويقول ده إله ويقول إنه ده الله بتاعه, نفس الفهم بالمناسبة, هو نفس الفكرة إنه أنا أكون جبت الحاجة بيدي وأخوت إنه هي دي الحاجة المقيماني, أو دي الحاجة اللي هي بتخليني أنا أكون أحسن من شخص, أو أكون أنا أفضل من شخص, أو دي تديني مكانة عموما. هي نفس الفكرة, يعني لما أجي أقول إنه العربية هي المقيماني, ولا البيت هو المقيمني, ولا الوضع المادي أو البلد أنا عايش فيه أو whatever أو الشغل اللي أنا بشتغله, فحب أقول لك إنه لو أنت بتنتقد الشخص اللي هو بيعمل صنم وبيعبده, انت في الوقت ده هتحتاج انك انت تراجع نفسك انك انت ذاتك قاعد تعمل شنو. فللاسف الشديد احنا مرات فعلا بنجيب الحاجه وبنخليها هي اللي تكون بتقيمنا, في حين انه الحاجه دي هي نفسها في لحظه ممكن تروح, في لحظه هي ممكن تمشي. فمن ضمن الحاجات الممكن تكون اعمق كمان من كده, الخوف من انه افقد الحاجات اللي انا جبتها. والخوف عموما في العموم جزء كبير جدا من الانطفاء اللي انا ممكن اكون بعيشه, إنه أنا خايف أفقد حاجة أنا جبتها, أو أفقد ناس في حياتي. أفقد ناس في حياتي دي منطقية أكتر من حياة أنا جبتها, لأنه في النهاية اللي جبته ده حاجة لو راحت ممكن أجيبها مرة تانية, في النهاية قدرت أجيبها في يوم من الأيام, حتى وإن تعبت شديد لأنه وصل لها, بس هي ممكن تجي وممكن أجيبها, أتعب تاني وأسعى وحجيبها. بس طبعا في جزء تاني اللي هو الأكبر بكتير, اللي هي الحاجة ممكن تكون ما في يدنا, اللي هو زول أفقده, زول يموت مثلا, أو يسافر يهاجر تماما, أو بسبب مواقف مثلا اضطرينا إنه مثلا ما نكون تاني بنفس القرب زي زمان ففقدته. فدي اللي بحسها هي أعمق, ودي بحس انه هي الاكبر وحيز كبير جدا من الخوف الجوانا هو الحته دي انه افقد زول عزيز علي عموما. دي ما في زول ما عنده الحته دي. بس في في حاجه مهمه جدا ومهم انه انا ادركها كمان انه طيب الحاجه دي هي اللي اتمدى ماخده حيز, وهل الحاجه دي حاجه في شيء ممكن يطمننا على النقطه دي. دي حاجة مهمة أن أنا أكون بسألة, لأنه سؤال يعني لأنه الموضوع ده هو للأمانة لو أنت حاسس نفسك أنك أنت ما مطمن أو ما في حاجة بتطمنك مقابل ده, فأنت حتحس بالخطر, حتحس بأنك أنت ما قادر تعمل حاجة ومطفي ومتعطل وممكن تجي في حياتك كثيرة ما تقدر تقدم كل المجهود اللي عندك. فالحتة دي مهم أنه ندرك أنه كمان في حاجة بتطمننا ورا ده. يعني وإن أنا فقدت زول في حياتي, وإن أنا فقدت شخص بقى تاني ما موجود في دنيتي أنيمور, مهم أعرف إنه في حاجة بتطمني. والحاجة بتطمني ده المرجع الأساسي والرئيسي اللي هو أنا محتاج أصلا فعلا أكون برجع له, اللي هو المرجع أنا بلقى منه القيمة وبلقى منه الطاقة وبلقى منه الإطمئنان, بلقى منه أنا منه. ده المرجع ده هو الحياة عارف إنه يكون بيحل كل الحاجات اللي أنا ممكن أكون خايف منها, أو الحاجات اللي أنا بسمعها, أو الحاجات اللي بلقاها في حياتي, أو الحاجات اللي هي ممكن تكون بتطفيني وبتعطلني من الحياة. في مرجع هو بيقدر يعوض ده, في مرجع ممكن يطمنك قصات الحياة التانية ممكن تكون بتلاقيها.
0: لكن في حاجة يعني إحنا للأسف بنقنع بها نفسنا. أنا ما بقلل من خوفك إنك أنت تفقد زول, كلنا زي ما أنت قلتي بنخاف من الحاجة دي, بس في حاجة بنقنع بها نفسنا إنه دي حاجة مادية وده إنسان. يعني أنا هخاف أفقد قروش, على فكرة ما بس قروش وأشياء مادية, بس في ناس عندهم القيمة بتجي من المعرفة. يعني أنا من كثرة ما أنا قريت وتعلمتها أنا كذا, يعني عارف في ناس بالنسبة لي من هو ما عارف حاجة معينة بحس بالإحباط وإنه أنا ما نافع وإنه أنا دشو الجهل اللي أنا عايش فيه ده, فبيعيش نفسه في في في فكرة إنه المعرفة دي أهم حاجة في الحياة. أنا حأسعى للتعلم ومن من المكان الصح من المصادر الصح, ما بس كده لكن الإصهار لإنه أنا عارف كل حاجة, عشان لما يجي يقولوا يا جماعة بتعرفوا هذه أنا بعرفها, ما حنسأل أي زول إلا الزول ده عارف أي شيء. ممكن في ناس تعمل حاجة بنية حلوة لأنه هم عندهم المجال ده, يعني مخهم بيسع كمية من المعلومات, لكن في ناس خوف من إحساس إنه فلان ده ما عارف, في حين صدقوني يا جماعة ما في زول شغال بك يعني دي الحياة بتطمن إنه بأمانة جد يعني ما في زول شغال بين للدرجة دي, ما في زول حقيقي مهتم يعيش كل تفاصيل حياتك زيك. فيعني نطمن نفسنا من الحتة دي, فده جزء. ممكن في زول يكون فعلا بيخاف انه يفقده, وفي ناس عندهم بمناسبة الخوف من فقدان الذاكرة بصورة فظيعة, لانه بالنسبة لهم ذكرياتهم دي يعني
1: اهم حاجة
0: هو عايش فيها اصلا, فده كله للأسف ما كويس. ففقد انه انا اخاف ان انا افقد زول ده شيء طبيعي, لانه انت في النهاية فلان وفلان ده انت بالنسبة لك عزيز جدا جدا, ما حاجة سهلة. الفقد فعلا بيقول فقد عظيم فعلا ما بنصغر منه أبدا, لكن لما أنا أكون بفقد زول وحياتي بتنتهي في الحتة دي, لا معلش يعني هنا ده في مصيبة حاصلة, حياتك بتنتهي تماما ولا دي فترة؟ إذا فترة يا أخي صدقيني ده شيء طبيعي, ما أنت إنسان يا جماعة, يعني ما بنقول لك جمد مشاعرك ألغيها ما تزعل ما تحزن, ده غلط ده ما صحي زي ما قلنا قبل. لكن أنا لما أكون حياتي متمحورة حول زول, الزول ده كويس جدا جدا, ممكن يكون الوالد الوالد الزوج ولدي وبنتي, زول كويس ما فيه حاجة, لكن بالضبط. أنا يعني أنا ليه ما شايف غير الحاجة دي في حياتي, وأنا ليه أصلا شايف إنه أنا حياتي في الشخص ده بس أو في الأشخاص ديل بس, ليه ما قادر أتقبل فكرة إنه يعني لكل شيء وقت. والحاجة الثانية يعني في ناس اختياراتهم كده, يعني أنا اخترت إنه أنا ما أعيش مع الشخص ده, اخترت إنه أنا أنفصل عن الشخص ده, فوين المشكلة لو أنا فعلا يعني اتقبلت الفكرة دي إنه فلان فلاني قرر إنه ما يكون معاي, أو يعني هو ده وقت إنه هو ما موجود معاي لأنه توفى مثلا أو مات. فالإدراك إنه أنا أدرك إنه في حاجات أنا ما عندي فيها سلطان, أو ما عندي فيها حتى الكنترول إنه أنا أعيشك تاني معاي كم سنة أو أخليك بالغصب تقعد معاي حتى لو أنت ما عايز. فهنا أنا للأسف بقول إنه ممكن يكون في تعلق مرضي زيادة عن اللزوم، لأنه أنت لما تكون شايف إنه ده محور حياتك ومنها تلاحظ إنه فلان ده، قصص كثيرة جدا جدا وكلنا معرضين لها صراحة. يعني كلنا إحنا ذاتنا معرضين لها إنه ننكسر، يعني كسرة شديدة لما نفقد زول. بس أنا حابة يعني زي ما أنت كنت بتقولي قبل، حابة إنه نطمنكم، إنه نطمن نفسنا برضو إنه مصدرنا شو؟ مصدرنا هو الله، هو اللي خلقنا، هو اللي بيهتم بينا، هو اللي عارف الأحسن لنا شنو. ونحن قدر ما نحاول نحافظ على الناس في حياتنا حنلقى إنه يا باختياراتهم هم قرروا إنه ينفصلوا مننا، يا بإنه ربنا هو يعني خلاص شايف إنه الشخص ده يعني ما هيعيش تاني خلاص. فأنا بالنسبة لي إنه أنا أنشغل بمنه، هو دي الفكرة كلها عشان ما أنطفي، أنا أنشغل بشنو بنفسي زيادة عن اللزوم، ما برضو ما بشجع إنه أنا أشغل بنفسي زيادة عن اللزوم وأقول أنا خلاص قررت إنه أنا مشاعري دي فوق الكل، فوق أي حاجة وفوق أي شيء، أنا ما بشجع لحاجة دي، وما بشجع لعكسي كده برضو. لكن بشجع إنه نكون يعني ملتصقين زي ما بيقولوا وقريبين جدا جدا جدا من المصدر. نرجع نقول إحنا كائنات ربنا خلقنا زينا زي يعني الطبيعة طبعا، يعني برضو ربنا أوجدها وصمم إنه هي تكون بتاخد غذائها بصورة معينة، لكن الإنسان which is الأسمى والأغلى في عيون ربنا هو البشر والإنسان. فواضح جدا جدا إنه نحنا مصدرنا هو، ووضح الحادي كثير شديد ولمصلحتنا.
1: بالضبط كده،
0: الحاجة دي لمصلحتنا. يعني أنا ما ممكن أجي أقول الحاجة دي ما لمصلحتي، لأنه أتجرب إنه يكون قريب جدا من المصدر ده هيقدر يقول بفم مليان إنه هنا في راحة، هنا في سلام، هنا في اطمئنان، هنا لما كل شيء أنا فقدته كنت أستيل قادر أقيف على الرجلي. يعني
1: الحال بتطمن أكتر كمان يا ترنيم في النقطة دي، إنه يعني لما نحن نعرف فعلا نلتصق بالمصدر هنعرف يعني شنو أنا أطمن أصلا. حس الكلام مبهم شديد بالمناسبة، الكلام مبهم لأي زول بسمع الكلام كده لأول مرة. بس الحقيقي إنه فعلا أنت بتطمن كيف؟ لما تعرف إنه قدر شنو ربنا فعلا بيحبك، وقدر شنو ما حباك أنت بس، لكن حب ناس كتار وأثبت ده مع ناس كتار في قصص ناس كتار. لما تعرف قصصهم وتعرف ربنا عمل معاهم شنو وكيف التفاصيل وكيف إن هو غير في حياتهم وكيف إن هم لما انهاروا قاموا تاني وكيف كانوا قوتهم كانت من ربنا وكيف إنه كان علاقتهم كانت كيف مع ربنا أصلا. فلما بتشوف دي أنت هتعرف يعني شنو أنا حطمن معاه. لما أنت تشوف ده هتعرف إن هو ده الإله اللي بيحبني، هو برضو بيحب أهلي، هو برضو بيحب أصحابي، هو بيحب الدائرة الحواليني. وإن فقدت الشخص وإن أنا حاسي إنه أنا ممكن أكون لأنه مرات برضو إحنا بنخاف على الزول كمان، فالخوف على الشخص بيدينا إحساس بالانطفاء اللي هو إنه أنا خايف على الزول ده. طيب حس كان مشى مثلا في المكان الفلاني، يعني مثلا كان مشى للناس الفلانيين ديل، يعني أفضل له يكون معي أو أفضل له يكون في الدائرة بتاعتي، أحسن يكون في المكان الفلاني مثلا، فهماني؟ فالخوف على حتى الناس التانيين بيدي إحساس لينا إحنا بالانطفاء في جوانب كثيرة وبالتعطيل. فالحتة دي لما ندرك إنه ربنا برضو ما بيحبني أنا بس، لكن بيحب برضو زول اللي أنا خايف عليه، وده بيحب برضو الناس في دائرتي دي. فلما تعرف إنه قدر شنو إلهك محب، قدر شنو إلهك ده بيحبك أنت وبيحب كل الناس اللي حوالينك، وعنده خطة لحياتك وفي معنى من حياتك ومقيمة جدا، هتعرف إنه في حاجات كثيرة أنا شايلهم وحاجات كثيرة مؤثرة علي وطافياني ما مفروض تكون للدرجة دي، ما مفروض تكون للمدى ده. ممكن نرجع نقرأ كومنتات الناس وبعد كده نرجع نكمل في نفس الموضوع. يعني هبة بتقول النور جوانا يعني الحماس، الشغف والراحة النفسية، الإحساس إنك حي وعندك معنى وقيمة، يعني محب ومهم، يعني محبوب يعني تقريبا. شنو اللي بيطفي النور جوانا؟ الضغط والهم المكتوم، لما تكتم زعلك وتعبك وتقول ما مشكلة على كل شيء، النفس بتتعب وبتنطفي. الروتين الميت بلس الوحدة، نفس الشغل نفس الناس نفس الجدران من غير تجديد ولا كلام من القلب، الوحدة بتقتل الحماس حتى لو كنت بين الناس. المقارنة والسوشيال ميديا، تشوف حياة غيرك وتقول أنا ناقص، فتقلل من نفسك وإنجازك. الذنب واللوم المستمر، تعيش تجلد نفسك على الغلط فتخاف تتحرك مرة تانية. العلاج شنو؟ ما في زر واحد يرجع النور، بس في 4 أشياء لو بدأت بهم بترجع بالتدريج. أرجع لشي كان بفرحك زمان حتى لو 10 دقائق باليوم، رسم، كتابة، مشي، أقرأ كتاب مقدس، أو شوف برنامج في راديو سمر، أغنية قديمة. النور بيرجع من الأشياء الصغيرة اللي كانت بتشبهك. أحكي لإنسان بتثق فيه، وأهم شيء لا تنتظر تحس بالحماس عشان تتحرك. أبقوا عافية حبيباتي أنجي وترنيم. يعني يا هبة كلامك حلو زيك كالعادة، يعني كلامك جميل و on point دايما، وشكرا انه بتنصح الناس بانه احنا ممكن نكون في جزء من البرنامج ده. بس في حاجة مهمة كمان حلوة جدا قالتها هبة، في حاجات فعلا بسبب انه احنا انطفينا خليناها، في عادات كانت حلوة خليناها، وده جزء برضو من العلاج يا جماعة، انه انا اكون برجع فعلا لعادات كويسة، عادات حلوة ارجع مرة تانية. يعني ما أحس بإنه يا أخي بقت ما منها معنى أو ما منها فايدة،
0: أو مثلا شوف نفسي كبرت عليها. يعني عارفة يعني للأسف إحنا بعض مرات بنكون شايفين إنه يا أخي أنا خلاص كبيرة شيء على برنامج ده، في حين إنه صدقوني يا جماعة يعني هي ما مجرد فلسفة، لكن هي حاجة حقيقية وعن تجربة. يعني فعلا لما ترجع الفرحة بتاعت الطفل الجواك دي، يعني حتحس إنه بجد الدنيا دي يعني أبسط من ما أنا مكبرة مواضيع. يعني للأسف إحنا لما بنكبر بيعلمونا نشيل هم، ما بشوف ليه طفل بشيل هم، يعني ما قاعد أشوف طفل قاعد مهموم وخدت يدينه فوق راسه وبيقول أهل ليلة يا رب حناكل شنو، أنا حعيش كيف، أنا لا، الطفل فعلا عنده ثقة ممكن يكون في أهله، وممكن يكون ما عارف أصلا يسميها إنه أنا واثق في أهلي، بس هو مطمن. الطفل ده مطمن لأنه شايف بهنا ماما بتأكله، بيجاي بابا بيجيب الألعاب، بهنا في حاجة حاصلة، أخوي الكبير بيهتم بي، بيشيلني، بيلعبني، خالي لما يجي حيجيب لي معه حلاوة. يعني وأنا هسي حاليا معي ورقة وقلم قاعد أرسم وشخبط، وشايف نفسه أكبر رسام في العالم طبعا. يجي يقول لك يا ماما شوفي ده زور، وتتكون شايفة عبارة عن تفاحة مثلا، فأماني يلا الأم تقولي واو حلوة، الفرحة اللي بتخش جواه من حاجات بسيطة. فيعني هبة ذكرت لنا حاجات كثيرة شديد ممكن فعلا تعملها في يومك، 10 دقائق في يومك تعملها بحماس اللي انت كنت بتتحمسه زمان، يعني تلعب تنبسط. الأولاد طبعا بيحبوا يلعبوا بلايستيشن، بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز، بيحبوا يشوفوا يعني يلعبوا كورة وفي الميدان في الحوش. البنات بيحبوا يرسموا ويلونوا، يساعدوا أمهاتهم في المطبخ، يحاولوا يعني يبرزوا المواهب البسيطة الما مكلفة، لأنه بتساعدنا في انه احنا نكون فعلا شايفين انه الدنيا دي بجد بسيطه، ما في داعي نكبر المواضيع. ولو كبرنا الموضوع، لو ما كبرناه، هي المشكله لو قاعده يا جماعه، المشكله لما تكون فيه قاعده. احنا نقول لك ما تشوفها، لكن في حاجات صدقوني ما بتتحل في نفس الوقت زي ما احنا نفسنا، وفي حاجات ما حتتحل اصلا. فاحنا بنشجع انه الناس تتكيف مع الظروف اللي ممكن تكون شويه صعبه، لكن الظروف عمرها ما تخليها تطفيك، ولا تخليها تحبطك، ولا تغير في في في بساطتك وفي البهجة الجواك وفي في الفرح الجواك بسبب ظروف، لأنه صراحة ما هنستفيد شيء، ما بجد ما فزح يستفيد حاجة. يعني لو ركزنا في الحاجات البسيطة هنلقى إنه في معنى حلو، والمعنى ببساطة إنه أنا رسمتي دي ما مش اتعلقت وجابت لي قروش وكذا، لكن أنا مبسوط إنه أنا وبلون دي حاجة حلوة شديد، أو أنا وبتمشى دي حاجة رهيبة يعني، أو أنا وبتونس بشرب في جبنة، بشرب في شاي مع زول أنا بتكيف له. خلاص يا جماعة،
1: تاني ما في أكتر من كده،
0: فيش يعني تاني فيش نو، يعني ناس تبسط الحاجات يعني. فشكرا كتير لك يا هبة. وكمان عندنا أحمد بيقول لنا صباح الخيرات والمسرات، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، لكم الحب والتقدير يا أحبابي، ونتمنى ربنا يصلح البلاد السودان، وإن شاء الله نسأل الله في أيام مقبلة التوفيق والسداد الدائم. شكرا كثير يا أحمد، آمين ربنا يصلح حالنا وحال أهلنا جميعا، وشكرا كثير لك. وكمان نحب نعرف رأيك في موضوع الحلقة يا أحمد، أتمنى أن أنت لسه بتسمعنا. يعني ما أدبو بيقول صباح الخير يا حلوين، احنا سعداء جدا ببرنامج صباح بلدنا، وبرنامج دائما جميل وبتمس قضيات وهموم المواطن. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. امين يا مادبو، شكرا كثير لك. البرنامج ده يا جماعة صراحة قايم عليكم انتو، ما قايم على اي حاجة، والمواضيع بنجيبها دي قد تكون بنسبة كبيرة جدا جدا مقترح منكم او رسالة من واحد فيكم، منها بنلقى انه احنا يعني استلهمناها منكم يعني. فشكرا كثير لكم. صانع الأحلام بيصبح علينا، بيقول لنا صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا جدا، وأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تعبر فيه عن رأيك تحت. ونشوف أخونا فضل بيقول لنا شنو. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم وإنجي ولكل متابعين برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ البيه، وبنقدر نواجه أي ظروف.
1: معادة الرسالة صح ولا ما معادة؟
0: ما عارف صراحة. هو بيقول أوكي أوكي، يعني حقيقة شكرا يا فضل، إحنا قرينا رسالتك، لكن يعني شنو حابين نشوف كمان آراء الآخرين زي ما بيقول. يعني عندنا يني، أستاذ يني بيقول مبدعين دوما اشتقنا لكم. يا أستاذ يني يا. إحنا سعيدين جدا جدا صراحة. أنا أقولك شفتك إنك أنت بتحضر، يعني جاتني هنا نوتيفيكيشن، قلت أشوفك حتكتب لنا ولا ما حتكتب لنا، لك الحمد لله يعني شنو كتبت لنا يعني. عندنا أخونا مارك بيقول لنا مفاهيم المغلوطة عن الحياة بتسبب للإنسان إحباط، لأن الإنسان ترتفع توقعاته بشكل غير واقعي وينصدم بواقع مغير لما كان بيتخيل، وعندها يكون بين خيارين، إما يتغير وهو الخيار الصعب، أو يكتئب ويهرب من الواقع والتغيير ويعيش في دور الضحية المغلوب عن أمرها. صراحة يعني رسالة جميلة صراحة، يعني منتفق معك إنه فعلا يا دا يا إنجي. التغيير طبعا صعب شديد، متفق مع مارك صح. التغيير صعب شديد، في انه مكلف يا انجي، قاعد تخيل انه انت في حاجات كثيره شديد هتشتغلي عليها. والتغيير انا بشوف الزول عنده عقليه التغيير ده، يعني واثق وعارف انه هو عنده خيار، عارفه عكس دور الضحيه. دور الضحيه ما بشوف انه هو يعني مخير، شايف انه هو مسير، شايف انه هو
1: مغلوب
0: على أمره، وللأسف هو ما عنده اختيار، يعني ما قادر اختار، أنا جاتني كده حقبلها كده. في حين إنه اللي بنشوفه أنجح وبنشوفه يعني بننبهر بحياته بقصته، هو الشخص اللي هو مدرك إنه هو بيقدر يختار حاجة في وسط الشيء اللي عايشه ده، عنده طريقة إنه يقول لا، دي ما النهاية هنا،
1: بدون ما يحس بالتقليل،
0: ما يحس أيوة بالتقليل،
1: يعني اتغير فحس إنه هو مثلا في تقليل حصل. بس برضو التغيير لأنه التغيير ممكن يحمل معنيين بالذات في المواقف زي دي، اللي هو التغيير اللي هو أنا أكون اللي هو أمشي اتجاه الأنانية، وأمشي اتجاه إنه أنا أكون شايف نفسي، وأمشي اتجاه إنه أنا ما الإنسان اللي هو كنت كويس مع الناس، والحياة كانت يعني أقول إنه دي هي كانت السبب في إنه أنا أتوجع وأتألم والكلام ده. ففي تغيير زي ده، وفي تغيير الثاني اللي هو إنه يا أخي مثلا في حاجات مثلا أنا محتاج إنه أشوف إن دي ما هي محتاجة لتركيزي، مثلا بالصورة دي محتاجة لتركيزي بس بصورة ثانية، محتاجة يعني أكون مثلا، فنفترض انه مثلا عشان انا مثلا بحكي كل حاجه، فدي خلت انه الناس توقعني من خلال الحاجه دي، فانا مش انه انا اكتم، لكن اتكلم مثلا في حدود المعقول، واتكلم في اماكن معينه وفي ظروف معينه. مثلا التغيير انه مثلا كنت شايف نفسي انه انا دي الحاجه اللي انا قادر اعتمد عليها، بس اتغير لحته انه لا، انه انا عارف انه دي برضو ما هي الكفاية بتاعتي، أو ده ما هو الحاجة أنا ممكن أعتمد عليها لأنه ممكن أفقدها.
0: يعني ببساطة التغيير عن وعي، يعني عن وعي. في فرق بين التغيير عن وعي وأنا واعي على المواقف اللي حصلت لي، وعلى أنا منو أصلا، وبقدر أقدم شنو وما بقدر أقدم شنو. هنا أوكي دي حاجة كويسة شديد، بس التغيير اللي أنت كنت بتقوليه ده اللي هو تغيير عن مثلا مشاعر كويسة أو كعبة، يعني عارفة معتمد عليها اعتماد كلي. إذا كانت حاجة حلوة، مشاعر جميلة جدا طيبة ولذيذة، ومشاعر حب وكلام جميل، أو مشاعر غضب وزعل وخزلان، فأنا خلاص مخي قفل في الحتة دي، ما عايز أفكر فيه، وبمناسبة يعني الواحد بينه وبين نفسه كده جوا جوا بيكون عارف إنه دي ما ألذ حاجة، دي ما أحسن حاجة، دي ما حتوصل لشيء. لكن يعني ممكن نقول في ركوب راس أو عايز يثبت إنه الحياة دي حتيجي بالزعل بالحب، حتيجي أو أنا كده كده ما حتغير إذا خسران أو إذا أنا كسبان، أنا كده كده. ف يعني حلو إنه زول يكون مدرك إنه يعني التغيير في حد ذاته يكون بيجي بعد ما أنا أكون فاهم اللي بيحصل شنو، وأكون واعي على اللي بيحصل حواليني شنو، والأنا بقدر أقدمه والما بقدر أقدمه، المصلحة بتاعتي حتكون وين، الشيء الصالح يعني مصلحة ما بمعنى إنه شيء كعب، لكن الحاجة الكويسة لي حتكون وين. فإنه أنا أخذ المواضيع زي ما هي وأكبرها وأعيش الدور شديد، ولا وده بنسبة كبيرة شديد ضحية، يعني برضو ضحية للموقف. يعني ده زول ما فكر، ده زول قرر إنه هو كده عشان موقف حصل كده، فهو ماشي بالطريقة دي بس. فمهم إنه نعرف نفرق بين بين الاثنين. يعني في ريتشارد
1: أوكي، ريتشارد بيقول صباح خير لراديو سمر وأسعد الله صباحكم، لكم الثنائي أنجي وترنيم. نحن مرات بنطفي بعضنا ومرات العكس، والانطفاء يأتي تدريجيا لحد ما يكون عاتم. السبب هو التراكمية وعدم التقدير من الأهل. شكرا كثير يا ريتشارد للنقطة الجميلة دي، إنه فعلا في مرات إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا، وفي مرات إحنا بنطفي بسبب ناس في حياتنا وهكذا، وبسبب ظروف ممكن تكون برضو في حياتنا. شكرا كثير للنقطة دي. أبو الزقم تقريبا بيقول يسعد صباحكم بألف خير، صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا، وعاوزينك كمان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أحمد عبد الله بيقول المبدعات في راديو سمر كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم الإبهار والإزدهار والنجاح الدائم، محبات لكم من أحمد يارا. يا أحمد يا أخي منورنا جدا ومبسوطين بك شديد، وشكرا كثير لكلامك المشجع، وكمان بنشجعك يا أحمد إنك تشاركنا برأيك في الكلام اللي تكلمنا فيه اللي سمعته.
0: كتب تحت على فكرة،
1: كتب تحت.
0: أوكي، ممتاز جدا جدا يا أحمد،
1: شكرا كثير يا أحمد. صدقني هنقرأ حس الكومنت بتاعك. زكريا بيقول أو عمل لنا قلوب، شكرا كثير يا زكريا للقلوب الجميلة دي. أوكي، في كاموت بيقول صباح الخير راديو سمر، عايز أعرف المقصود شنو من الطفيان. أعتقد يا كاموت ممكن تكون يعني ما أعرف لو أنت فهمتها برضو كلام الفات ولا لأ، بس كده شاركنا برضو لو فهمتها أو وصلت للمقصود، ورينا لو ما وصلت لها عشان نشوف نساعدك نشرح لك الموضوع تاني. أحمد عبد الله يارا ده الكلام تقريبا أو رأيه، البطفين هو البصلح البال، غالبا بيكون الرضا والصبر، وإننا نركز على الحياة الجميلة في الحياة.
0: أوكي، هو ده بيدينا حلول للزول اللي انطفى أصلا، فيعني
1: الحل ممكن يكون شنو. شكرا كثير يا أحمد بجد، يعني نقاط جميلة، وإنك تتفق معانا وبتتفق كمان مع في إنه نركز على الحياة الجميلة في الحياة مع أخوتنا هيبة برضو كان ذكرتها فوق، فشكرا كثير. يا عقوب عثمان بيقول صباح الخير، في حاجات ما بنقدر نسيطر عليها، لكن احنا بنركز مع الحاجات بنقدر نسيطر عليها. نقطة حلوة جدا يا يعقوب، وشكرا كثير للنقطة الجميلة دي. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، نتمنى من جنوب السودان جوبا، نتمنى انتم بألف عافية وخير. البطفينة عندنا بنقول الحاجة اللي بتطفي النار او الحاجة اللي بتريح وتهدي الوجع، مرات بتكون كلمة من زول، مرات بتكون حل، ومرات بتكون بس إنك تفضفض. شايفك من قبل شايل هم وبكى، وقلت أولادكم وسط اختلاف الأهل والغربة شكلها النار دي والعة جوا البيت أو في صدرك. أوكي يا دانيال، شكرا كثير أنك توضحت لنا الحتة دي.
0: هو نظر للبطفين
1: اللي هو بيهدينا، يعني
0: بيهدينا. طبعا احنا عكسين الحكاية جدا، يعني
1: عكسين الحكاية تماما.
0: البطفينة بمعنى انه الانسان ذاته بيقى ما عنده، ما بيندهش، ما بيشوف الحياة كويسة، ما عنده رغبة، ما عنده هدف، ما عنده يعني طاقة يعيش بها، وما قادر يشوف الحاجات الكويسة لأنه هو مطفي، يعني
1: ما قادر يتفاعل ذاته مع الحياة عموما. فدي احنا قصدنا بالشخص المطفي، يعني زي يعني اللمبة، يعني لما تطفي كده خلاص بقت حيتك كده مظلمة ما في نور ما في يعني ما بتقدر تتحرك ما في يعني الحكاية مشلولة في شلل حاصل فده قصدنا من كلمة مطفي
0: ممكن صراحة يعني. حبيت برضو وجهة نظره يعني إنه ممكن نعمل حلقة تانية ونتكلم عن البيطفي الوجع شنو بالزبط. البيطفي الغلة جوانا شنو البيهدي الصدور المليانة حقد و حياة ما لذيذة شنو يعني فشكرا كتير لك وإحنا من هنا استلهمنا فكرة تانية زي ما قلنا قبلك بنجيب الأفكار بنجيب أفكار من رسائلكم صراحة
1: أوكي في ياسر بيقول صباح النور والسرور لأفضل مذيعات بلادي المكنات ترنيم وإنجي وكل تيم العامل في راديو سمر البطفين شنو أنا عن رأيي هو الإنسان يصل مرحلة يصل مرحلة يلقى نفسه يتنازل عن مبدأ
0: مبادئ حقته
1: شوية شوية عشان يرضي شخص مهما كانت المشاعر بيناتكم وبعد مرور الزمن بتجي تراجع نفسك وروحك بتلقى نفسك اتنازلت عن ذاتك ونفسك في اللحظة دي بتختار يا تكمل بالأسلوب والشخصية الجديدة دي ولا تقطع كل شيء وترجع لأصلك وشكرا وكل التحية والحب للوالدة العزيزة والأخوان والأخوات وكل الأحبة في محلية شرق النيل مملكة الجحفان يا سلام يا ياسر حقيقي شكرا كثير لرسالتك الجميلة ممكن يعني برضو نقول حاجة في النقطة دي يعني مرات ممكن احنا نحس انه يعني يا اما هي كذا يا اما هي كذا يا اما انا اقطع مره واحده يا اما انا اكون مكمل بنفس الشخصيه بس في مرات انت مثلا يعني عشان برضو بنقول انه العلاقات حاجه غاليه والعلاقات حاجه حلوه واساسيه وجميله ومهم ان احنا نحافظ عليها مرات ممكن انا اكون دخلت علاقه معينه دخلتها بصوره غلط او انا ممكن اكون تصرفت فيها بصوره غلط بس ممكن نعالج الموضوع بدون ما حتى إنه أنا شنو أكون بفقد الشخص ده الحوار بيلعب دور الحوار مع نفسي مبدئيا إنه أنا أتحاور مع نفسي إنه أنا شنو الغلط أنا عملته ودخلت بيه والعلاقة دي شنو الحاجات أنا كنت داخل بيها غيرت في شخصيتي غيرت مثلا في تصرفاتي في الحياة بتزعلني أهملتها وهكذا أتحاور مع نفسي أقعد مع نفسي قاعدة جادة وأخذت النقاط اللي هي مزعلاني بس ما أول حاجة ألجأ لها أنه أنا أفقد الشخص أو أنه أنا أخسر الشخص اللي أنا في علاقة معه وبعد كده أمشي أتكلم مع الزول إذا كان صديق أو إذا كان whatever الجروب بالنسبة له يعني جروبه بالنسبة لي شنو أمشي أقعد معه وأتكلم معه وأفتح له قلبي والحوار عموما هو الحل الحوار هو الحل دايما فالناس تحاور ممكن انت مثلا في حاجات حتى لو انت مثلا حاب انك انت تقول وتعبر عن انه الحاجة دي هي كانت مثلا من زمانك انت تتجاهل انه هي بتزعلك بس هي فعلا كانت بتزعلك قولها للزول قدامك وممكن يقبلها فدايما ما نتوقع الشيء السيء او السلبي انه يا اما كده وخلاص بس في حل وسط ممكن يحصل بس اهم حاجة انه ما اول فكرة بتجي في راسي انه انا أفقد الشخص يعني ما أول شيء أخذته إنه أقطع مع الشخص ده تماماً أو
0: على فكرة ممكن نفسي الشخص عنه يعني. ممكن الشخص برضو ما يقبل الحاجة أنا حقولها
1: بالزبط.
0: ودي ما خسارة لي ليه لأنه أنا حتحدى فكرة معينة في راسي مثلاً زول ده بيقول لي يا أخي الحاجة دي أنا وجهة نظري فيها كذا وحاجة دي زعلتني فأنا حأشوف ده تحدي يعني برضو إنه أنا أختبر المواقف اللي بتزعلني شنو أكون ثابت في الحاجة دي ولا أبتدى أغير في وجهة نظري شوية شوية لأنه في ناس يعني بيكونوا متمسكين جدا جدا بأفكارهم من غير ما يختبروها هي كده فلو في زوجة قال لا هي ما كده مثلا بالنسبة لي ولا لا يمكن تكون أنت جزء من حياتي لسبب انك انت اختلفت معي في الحاجة دي فدي ما مشكلة لو هو قبيلة لو هو ما قبيلة مهم انا اكون شنو واضح وصريح ولذيذ يعني مش واضح ببجاحة لكن واضح بحب واضح بحكمة فعشان اقدر اصل لحاجة مع الزول من غير ما انا اخسره وفي النهاية زي ما بيقولوا يعني الاسلوب هو اهم من كل حاجة والطريقة هي أهم من كل شيء يعني في أخونا حاكر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر إحنا مبسوطين بك جدا يا حاكر أهلا بك ومبسوطين بك وسعيدين جدا جدا بمشاركتك لنا لكن كمان يا ريت لو بتقدر في آخر دقيقتين آخر 3 دقائق كده أنت بتسمعنا تكتب لنا رأيك يعني همبل بيقول صباح الخير. همبل موجي بيقول صباح الخير، مبسوطين بك جدا وأسعد الله صباحك. رامي إسماعيل بيقول أحيانا الإنسان بينطفي عندما يجد نفسه عاجز عن فعل أي شيء، مثلا عدم إكمال الدراسة في الجامعة بسبب عدم السيولة، أحيانا في بعض المجتمعات بيتناول أو أنه يدمرك، بيحاول أنه يدمرك. نبحث عن المجتمع الصالح المشجع، وأكثر من يلعب في هذا الدور هو الصديق الحقيقي اللي يحاول أنه يطلعك من التوترات والإحباط بالتشجيع. الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي. صدقني يا رامي، يعني أنت اتفقت معانا في حتة أنه الناس ليهم دور في أنه هم يطفونا أو ما يطفونا. فحقيقي بنشجع أنه فعلا الناس تكون سند لبعض، والناس تكون لطيفة على بعض، لأنه صاحبك أخوك جارك ممكن يكون مر بظروف صعبة جدا جدا جدا، لو ما حكى لك، لو ما شرح لك عن هو حاسب شنو، دي ما تكون مشكلة للعلاقة بتاعتكم، بالعكس تكون أنت بتصهر فيها محبتك له. وعلى قدر ما بتقدر تعامله تطلعه من التوتر، زي ما بيقول أخونا رامي تعامله. يعني أبو دريج بيقول صباح الخير لكل مستمعين راديو سمر والتي أوكي العامل والتيم العامل. أوكي أضبط فينا، يعني لما نكون احتياج أو توتر وبحثنا لحلول، هنا بيكون القلب اتطفى. أو نقول بطريقة أخرى، لما تحصل خلافات أيا كان خلاف والبال انشغل، وفجأة تلقين نلقى الحل، فهنا يكون اتطفينا والحصل بينا. يعني صراحة يا أبو دريج حاولت أفهم الرسالة بتاعتك، ودي حاجة حقيقية شديدة، إنه مثلا جزء من الحاجات دي التوتر، وبحثنا ونحاول بصورة مفرطة إنه نكون بنبحث عن حلول دائما، جارين جارين جارين وقت كله في إنه نصلح ده ونحيل ده حتيجي وقت حتلقى نفسك فعلا انطفيت يا أبو دريج. وزي ما بنقول جبالك في حاجات فوق طاقتك وفوق إمكانياتك ما هتقدر تكون بتعملها، وما في إنسان حيكون بيقدر يعملها لأنه في معطيات ما عندنا ليها. يعني أخونا بيشوي بيقول لنا مرات ما بننطفي مرة واحدة، بننطفي حبة حبة، من كثرة الضغط، من كثرة السكات، من كثر إنك تفضل قوي قدام الناس وإنت جواك خلاص تعبتها. في ناس طفتها الخيبة، وفي ناس طفاها الروتين، وناس كانت محتاجة كلمة وما لقت. الغربة بتطفي والخزلان بيطفي، وإنك تحس إنك ما في زول فاهمك، دي براها كفاية إنه تطفيك وتطفي روحك روح كاملة. أصعب حاجة لما تفضل تضحك وتتونس وفي الحقيقة أنت ما طايق نفسك ولا قادر تشرح جواك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. حقيقة شكرا كثير يا بشوي، بنتفق معك جدا جدا إنه حتى التظاهر بأنك أنت كويس وما فيك مشكلة وأموره كلها ماشية كويس، ده في حد ذاته لو يتكرر كتير جدا جدا وإنت ما بتتظاهر قدام الناس، بس حتى قدام نفسك بينك وبين نفسك ما معترف بمشكلة حاصلة أو بحاجة مزعلاك، في حد ذاته ده بيطفي زي ما أنت قلت. وشكرا كمان أنك أنت شاركتنا بالآية اللي بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. بنؤمن جدا أنه مصدرنا زي ما كنا بنتكلم إنه هو الله، وهو القادر إنه لو إحنا جيناه قادر إنه يشيل معانا الشيلة ويحل معانا حيات كثيرة شديد إحنا لا يمكن نعرف نحلها. يعني تيموثي بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، أهلا بك يا تيموثي، مبسوط بك جدا جدا جدا. يعني أنت بتحيينا بجاي وبتسلم علينا بجاي، وإحنا بعد 5 دقائق هنكون يعني انتهينا من اللايف للأسف. وفي صلاح
1: بيقول صباح الخير على الناس الحلوين وكل عام وانتم بخير، انجي ورشيده. اوكي
0: يا سلام رشيده، يا صدقني يا ريت لو رشيده قاعده معنا لكن للاسف ما موجوده.
1: قال رب ما يتم لامير ومها، ان شاء الله نحن معزومين معاكم. يا سلام يا صراحه يا اخي انك انت متابع، بس يعني الليله ما رشيده، الليله ترنيم.
0: ايوه
1: فبجد شكرا لك كثير يا صلاح، واكيد رسالتك وصلت خلاص لرشيده. يعني ملكة بتقول صباح الخير وبركة حبيباتي، صباح النور عليك يا ملكة ومبسوطين بيكي جدا وشكرا لك جدا. أوكي ملكة قالت الحياة رحلة محتاجة قوة، والقوة من الله، أنتم نور
0: العالم،
1: أنتم نور العالم ونور الله يشرق فيكم، كونوا إيجابيين، الحياة ممتعة ومتعبة، لكن القوة من ربنا. شكرا لك كثير يا ملكة، شكرا لرسالتك الجميلة. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا. ممكن يعني فعلا الموضوع هو ما بس إنه إحنا فتحنا جروح، وما بس إنه عرفنا يعني شنو الناس اللي بتطفينا، ولا يعني شنو إنه أنا بطفي نفسي، ولا يعني شنو الظروف اللي حوالين ممكن تكون بتطفيني. بس في حاجة أساسية ومهمة جدا، مهم إنه إحنا نكون مندركها كلنا، لأنه كلنا بنمر بالأبس أند داونز حقة الحياة، وبنمر بالخزلان، بنمر بالجرح، بنمر بالانكسار، بنمر بكل الحاجات دي. بس الأهم من ده كله إنه أنا أعرف إنه أنا المصدر بتاعي هو شنو. مرات كثيرة بنشغل بمصادر تانية حوالينا، ممكن مصادر يكونوا ناس حوالينا بيسمعونا كلام وبيقولين إنه ده مفروض يكون مبدأك في الحياة، ويلا أمشي بالطريقة دي. بس هو المصدر الحقيقي من المنبع الحقيقي اللي هو منه الارتواء الجد، منه أنا بشوف فعلا قيمتي. ممكن كلام الناس يأثر فينا طبعا، لأنه في النهاية بشر، بس الأهم إنه أنا أدرك بسرعة وأكون واعي إنه ما اللي بيحددني أو بيحدد قيمتي هو كلام زول عني، لا حاجة بصورة كويسة بالإيجابي أو بالسلبي، بس اللي بيحدد قيمتي أكثر هو الخلقني وعنده الفائض من كل شيء، من الحب والاحتواء والقيمة، وإنه يشبعني ويشبع الفراغ الجواي. فمهم نكون مدركين لده، وده أعتقد إنه هو ده حيكون الحل في البداية، والطريقة اللي أنت تعرف بعد كده بشكل
0: ومن النتيجة، ومن النتيجة واضحة يعني. فحقيقة يا شباب بنشكركم شديد على إنه أنتوا شاركتونا بالحاجات الفعلة ممكن تكون بتطفينا، وجزء منكم كبير جدا جدا قدم حلول حقيقية. وأنا كمان حابة أشجعكم إنه من الحلقة دي ما معناته إنه أنت لازم تبقى إنسان جديد أبدا، لكن أنت محتاج بس ترجع للمصدر بتاعك، تقعد قدام ربنا. ربنا حيكشف لك حياة جواك حلوة جدا جدا، وأطلب منه الطاقة دي. يا ربنا جدد طاقتي، يا ربنا جددني، جدد أفكاري، جدد ذهني، ساعدني كيف أكون عايش بهدف حلو. أنا مبسوط إنه أنا بعمل في الحاجة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم الخدمة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم طاقة ومجهود وحياة كثيرة شديد قصاد الحاجة اللي أنت شاغلني بها. فحقيقي بنشكركم. وممكن بس نذكركم بالبرنامج بتاعنا الصباح بلدنا، كله أحد، اثنين، ثلاث، أربع، خميس، الساعة 9:30 بتوقيت السودان، من 9:30 صباحا للساعة 11. حيكون في كل يوم بتشوفوا أوجه مختلفة، يعني ليلة أنا وإنجي بكرة حتشوفوا ناس مختلفين، وهكذا مواضيع متنوعة، وكمان ضيوف بعض مرات بيكونوا متنوعين يعني. فبنشجعكم، بنشجعكم كمان ما بس تحضروا، لكن كمان تعاملوا زي ما عملت هبة الليلة، شاركت اللايف مع الأصدقاء والأحباب. الحاجة اللي حابة أقولها لكم إنه اللايف ده موجود لمدة معينة بس في الفيسبوك، لكن بشجعكم تتابعونا في اليوتيوب، حتلقوا إنه في لايف أوريدي محفوظ هناك وقاعد هناك بينزل، أي ما بينزل الليلة طوالي يعني، اللايف ده ما قاعد هناك طوالي الليلة، لكن بتلقى فيه لايفات محفوظة وموجودة. بس للأسف طبعا ما هتقدروا تسألون ونجاوبكم في نفس الوقت، لأنه أوريدي حاجة مسجلة ومحفوظة. في كمان برامج تانية ممكن تقوليها، بودكاستات
1: طبعا. أول حاجة بنشجعكم برضو إنه تتابعوا برضو اللايف الليلة مع أختنا إيناس الزميلة العزيزة، برنامج ساعة سمر من الساعة 4 لساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان عندنا بودكاستات حاليا بيتم العرض، بيتم عرضها الله البريدو، وكمان بودكاست في المهجر الله البريدو مع أختنا إيفا، مع ضيوف مميزين وجميلين جدا، وكمان في المهجر مع أخونا مايكل، مع ضيوف مميزين وجميلين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: زيكم يا ناس؟
1: تمام،
0: اخباركم وصحه؟
2: تمام،
0: صح حلال الناس كويس.
1: منورين
2: يا حالات لمتكم.
1: اكيد
0: الله يخليك يا اخي، منورين صراحه
3: بوجودك، وجود هيثم، وجود كبير، كلنا
1: شكرا.
0: قعدتكم سمحه الليله،
2: الصحه والاحوال انتم كويسين؟
0: الحمد لله،
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله. حمد وشكر، حمد وشكر لك يا الله.
0: اخونا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا.
1: تمام،
0: الشيء وقف لكم التفاوض بتاعكم
2: احسن. احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده.
0: خلاص نفتح العدد القديم، صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34. بتقول الكلمه المقدسه كده: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبذر الكذبرة ومنظره كمنظر المقل. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونهم بالريح أو يدقونه في الهوان، ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه، فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته، وهم غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسئت العبدك، ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه؟ لعل حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت الآباء؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي. إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينك فلا أرى بليتي. فقال الرب لموسى: أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفاءه، وأقبل بهم إلى خيمة الإجتماع فيقف هناك معك، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك، وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل أنت وحدك. وللشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحما، لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين: من يطعمنا لحما؟ إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون. تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم، وبكيت أمامه قائلين: لماذا خرجنا من مصر؟ فقال موسى: 600,000 ماشية هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان. أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم، أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم؟ فقال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ بل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا؟ فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة.
3: طيب حنكمل من 25 ل 34. فنزل الرب في سحابة وتكلم معه، وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأ، ولكن لهم لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين، لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة، فتنبأ في المحلة. فركض غلام وأخبر موسى، وقال: الداد وميداد يتنبأان في المحلة. فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذ جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعا اسم ذلك الموضع قبروت قبروت هتاوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
1: أمين
2: أمين
0: أمين يا إخوان.
2: تعني نقرأ ولا نقصها
3: بعد كده دارين قصة
2: انت قلت انا قصه ولا انا براكي
3: انت براكي ما عاد اروح
2: قصه سمحه طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجه احنا بنعرفها عن من وسلوى في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعه ما كلهم في النص كده جه في بالهم جرمانيين شديد يأكلوا لحمة الشعب القديم ما كانوا في مصر قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا قالوا منو يدينا لحمة على فكرة إحنا نأكل لكن كم ما عضينا لحمة بنحس نفسنا ما أكلنا في الغالة ده الآيات دي بتوافقنا قال وقد قالوا في الوقت ده أن إحنا تذكرنا إنه أن إحنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك ويا حليل مصر وينو العجور وينو التبش وينو البصل الأخضر وينو البصل ساكت وينو التوم حسب ان ثلاثة القثاء والبطيخ والكرات والبصل والتوم القثاء دل دل دل العجور أيوة. قال والآن أن احنا بناكل لكن يبست نفسنا خلاص بقت يبست من المن اللي أديته لنا ده المن ده كان شنو كان عبارة عن حاجة الكتاب وصفها في عدد 7 قال عاملة زي ريصين الكزبرة وعاملة زي المقلة بتاعت القمح شبهها هي ما زيها بتجيم وقت ما يجي الندى بنزل لهم ده أكلهم وهم بيشيلوا كانوا الشعب يلفوا يلتقطوا يعني
0: يلقطوا
2: وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي البر البرحبادي ويدقوها أو يطحنوا في الهاون الهاون الواحد ده المدق
1: الفندق كده
2: هاي الفندق ويده ويطبخوه في القدور وبعد ذاك بيعملوه حاجة اسمها ملتوت لت قال ملات فنحن هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والثوم ويلتلت يعجنوا عجنان قال طعمه بكون عامل زي الليقيمات البزيت قال لك وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوا بالليل بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل وقت نزل الندى بالليل بينزل معاه المندى وهم بياكلوا لا زرعوا لا حصدوا موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمة أنا إحنا وبع علينا وما أكلنا لحم خلاص موسى استاء شديد وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله فموسى قال لي الله آه يا ربي إنت ليه يا الله عملت فيني كده أنا لو أنا لقيت نعمة في عينك إنت الناس دي كلهم تجيبهم علي أنا تحملني أنا يا ربي ولدت حملت بهم ولا ولدتهم حملت بهم عديل كده قال لي ولا ولدتهم عشان أنا الناس دي اللي أشيلهم كده في حضني ولا وليهم زي الجنة البلولوس أغير الرضيع ما يقول داير دي يقول تقول له ما داير يدو دي يقول ما داير فقال أنا تعبت منهم زي الأرض زي الرضيع الصغير لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة قال لي يا أخي أنا أجيب لهم لحمة من وين إنت أديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام أجيب لهم أكل من وين أجيب لهم لحمة من وين؟ الناس دي كان طلبهم شنو؟ ما الحاجة اللي بيطحنوها العاملة زي الدقيق دي؟ لا لا لا لا, لا. دايرين لحم. قال أنا ما قادر أشيل الحمل ده براي. هنا موسى بدأ ينق ينقلن. قال الحمل ده تقيل علي, الحمول هم الناس ديل تقيل علي. قال لو كنت بتعم يا الله لو عندك حل لي آي ولا أقتلني عديل. يعني موسى درجة استياءنا إحنا مرات بيكون كده. قال يا الله ولا وريني أعمل شنو أنا في بليتي البليتني بأدي. حتى مسؤولية الشعب ده ذاته هو شافة بلية. في عدد 16 موسى بيقول قال الله قال لموسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء يعني أي عريف حقه مسؤول فيه الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة الناس اللي كانوا عارفين وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي أنا نفس الروح دي هأنزلها على الشيوخ ديل لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة في كلام من الله طوالي الشعب العرفاء والرؤساء ديل جابهم وربنا قال ربنا قال تقدسوا للشعب انتوا بتطلبوا انكم تاكلوا لحمة وانتوا بكيتوا في اذني الله في في في في انتوا بتنقوا بتقولوا دايرين لحم دايرين لحم دايرين لحم ودايرين نرجع لخير مصر وادينا لحم ناكل نجيب لكم يعني لحمة من وين الشيوخ ديل لما انجوا وقعدوا الله يتكلم معاهم وقال له موسى ما الله قال

0: انا حاوفيك وانت حتعرف انه انا بكلامي ده قادر اشبع الشعب ده ولا ما حد. موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال لي ووقفهم جنب الخايمة. روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو هم عارفين ده كلام الله، لكن زول فتح قشمه نافي، وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا إلا نفرين، واحد اسمه ألداد والتاني اسمه ويداد، بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى، لأنه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده، قام قال لي يا رب، قال لي يا موسى أوقف الناس ديل أردعهم؟ قال لا لا لا ما تردعهم ولا أي شيء، إنت بتغير، إنت غيران علي أنا، خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحل هو شيوخ إسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا إنه بعد الأمر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصف لنا، لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس، وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها. فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة، مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك، انت بتاكل لحمة الليل كله. هم بدوا يجمعوا اللحمة دي، قال لك شدت ما جمعوها وبدوا ياكلوا وسطحوها، لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح، في حتات يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمة ما بنجدعها، حق المساطح دي حقة الجزارين وبخطوا فوق اللحمة دي في الحتة ديك. قال ليك اللحم لدرجة كان بين شدة ما شبعه وبياكلوا بين أسنانه، لما نزول من الشبع يمرق بنخرينه شبعه الدد من اللحمة. أها قال ليك الناس ديل ربنا قال لهم إتوا يا جماعة يعني اللحمة دي أدوها لهم كثيرة. ليه؟ هم ذاتهم عرفوا، هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم، مش بس يديكم المن اللي بتطحنه دقيق ملتوت زي اللي جيمات ده، لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدة ما عرفوا إنه الله حق، لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزة دي سموه قبروت هتاء ساعدوني اسمه قبروت
1: هتأوى
0: قبروت هتأوى، لأنه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدة ما ناس أكلوا بفضلوا يأكلوا لحد ما هم يعني
2: ربنا ضربهم.
0: أيوة، فهنا سموه قبروت هتأوى. وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حصروت، وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية، نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
2: شكرا لك يا شكرا
3: جميل
2: وقعدت القصة
0: كتير. القصة هي ذات سمحة بصراحة سمحة. شكرا للاختيار.
2: لكن أكيد ربنا داير يعلمنا فيها حاجة، ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة، وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك له من خلال المقطع.
0: انا لاحظت انتوا يعني وانا بحكي انتوا كنتوا بتضحكوا زي كأنه الرسالة جات قوية، انه احنا يا ربي يوم احنا عملنا كده ولا لا انا ما عارفة، لكن يعني انت وانا بحكي انتوا كنا بنقول مثلا لما نتزمروا كده كنتوا بتضحكوا، فانا دار اعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
2: رسالة مهمة صدقني، رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر، ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة، وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكثر من أنه يعبد ربنا، أكثر من يثق في الله، أكثر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل، ما ممكن ربنا يخدك في حتة وهو ما دار لك الأفضل. وإلا

0: تكون انت اخترت براك او اللي انت مشيت براك فيها. لكن كيف انه دائما الانسان بشكاوي لرب لدرجة انك انت بتلوم الله وحتى تحد ربنا انه ما بيقدر. وده اللي حصل يعني وقف وخط ربنا في حدود كده انك
1: احنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين
0: يعني دار تغيز ربنا بنغيز دار يغيزه الله
1: يعني دار اللي اخترت احنا كنا قاعدين فوق احسن من المكان اللي
2: طلعتنا
0: فدي كان دي كانت اصعب ما تتخيل انه يعني الردع او الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا. وده اللي بيخليني افكر مره مرتين في المكان اللي انا بوجود فيه وما فيش ممكن يحد الله او يخلي ربنا ما يقدر. وده ما بخليني ما او يبعد عني الشك.
2: ابتهاج جبال انت قلت يعني لما كنت بتحكي القصه كنا بنضحك ونبتسم وكده
1: صوتها بشكو
2: بشنانة شخصية. ففعلا بجد مرات يعني أنا ممكن أكون واحدة من اللفيف بتاع الشعب ده اللي تزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم إيماننا أو ثقتنا في ربنا. فكتير بنطلع من المود أو الحاجة الجميلة اللي نحن عايشينها بنفتكر إنه بأفكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى أجمل من كده، أجمل من الحاجة الرتبة علينا ربنا. فمنقعد نتزمر يا أخي إنه خلاص مثلا لو أنا باكل زي الجماعة دي المن أو باكل عدس كل يوم على حسب ظرفي بقول يا أخي زهدت ومليت من العدس، في حين إنه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي من ما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
0: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا، لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب. ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاوى قاعد يرفع الشعب وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو، يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
2: شعب بني إسرائيل يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من
1: كان
2: من
1: أرض
2: مصر. ايوه
1: يعني اي حاجه يدوها له طوالي.
2: اي ما عشان كده جبال لاحظ موسى قال شنو
1: قال
2: انا حبيت تبيهم ولا ولدتهم عشان اشيلهم الاوريم زي الاطفال الصغار.
0: يعني كانوا مدلعين.
2: ايوه كانوا مدلعين. لكن
1: لا تعرف تشيله ولا تعرف تاخده في الوطن.
2: لكن بالرغم من ده فعلا ربنا كان بالاوريم، يعني ما دايرين ده يقول لهم خلاص سيبوه ويجيب لهم حاجه تانية. ليه؟ لانه هو ما عايز يتخلى عنهم.
1: ايوه
2: من محبته ليه وما عايز يتخلى عنهم.
1: والحاجه الثانيه الاهم من ده كله انه انا فكرتي عن الله يعني انا تغيرت في النص ده. ليه؟ انا وصلت لحاجه انه الله انت بتعرف اللي بينفعني اكثر من طلباتي.
0: نعم
1: يعني انا فكرتي عني انه انا بقرات بقول انا احتياجي كده انا احتياجي كده. لكن انا ده النص ده غير فكرتي عن الله في انه انت يا الله عارف احتياجاتي اكثر من الحاجه اللي انا قايلها سمح لي.
2: ايوه
1: يعني الله هنا بيتعامل معي كاب حنون، عارف دي مقاسي، عارف دي اللي بتنفعني، عارف إمكانات جسمي. يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
2: رجعوا بمناخيرهم
1: ولما ماتوا سموها قبر شنو؟
2: هتاوة.
1: قبر هتاوة. تذكرهم إنه هنا إت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك.
3: كلام جميل. يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنه بشر وكأنه مؤمنين، لأنه هنا الغلط جاء في الاثنين، جاء في القائد، قائد اللي هو كان موسى الرقمي، يعني هو اللي بقى كليم، يعني كان بيتكلم مباشر مع إله، يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل لي كده. قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرشال جناو. كلام كانت قوي يعني لدى الله. دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك، ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين. وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء، قال نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينهم وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان، أكل السماء مجان. يعني نيسو ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويتذكر البصل والبطيخ، فدي البشر كده. فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر، أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر. فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تزمر، فربنا هو يعني حنون، فتتعامل معه بحنية قدوس، تتعامل معه بقداسة.
0: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق، لأنه الزمن سرقنا وإحنا محاسين والموضوع جميل. كيف نقدر نشارك التطبيق؟ تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي إحنا قريناه وقصيناه، كيف نقدر نطبق الكلام ده؟
1: أنا عندي نغنة كثيرة بننغنغ أي حاجة بننغنغ فيها، اسمي نخرتي، شكلي، أكلي، شرابي، بتير، زوجي، في أي حاجة بننغنغ فيها. وحتى أنا ما رضي يعني أقول لك يا أخي أمرك برا السودان ده، أطلع برا الحتة دي. فأنا عايزة أقول لنفسي في التطبيق، في ظل النغنغة دي الله سامع نغنغتي وبيحاول، مش بيحاول، دايما بيديني الأصلح لي. فأنا في النغنغة حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها، بيديني لها، لكن حيعلمني درس إنه أنتي اللي بتطلبيه وما أحسن حاجة.
0: كويس،
3: كلام جميل. فعلا أنه كان إحنا بشر، أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه، لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامحه ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه.
2: يعني بنتعلم انه التذمر ماشي كويس، ده بيخلينا انه حتى بنبدا نشتكي على ربنا انه هو ما مهتم، انه هو ما مراعي لحاجاتنا.
0: كويس، شكرا لكم، والزمن فاتنا وسرقنا شديد صراحه بجد. منو بيجي ترنيمه سريع؟
3: انا بدي
0: خلاص كده نسمع ترنيمه ونجي راجعين.

0: يا اخوانا رايكم شنو في الترنيمه؟
1: يا كبير يا كبير
0: دايما
1: ترنيمه جميله.
2: انا كمان صوتي كان ما هنا لكن الحمد لله
0: كويس شكرا. الناس ممكن تصلي لنا؟
3: طيب تفضل.
1: الهنا الحي ابونا القدير الله هل بتحمي شعبك يا رب منذ الازل يا رب لحدد الابد يا سيد. يا رب نشكرك لانه يا رب إحساناتك كثيرة يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد. يا رب شكرا يا رب من أجل أنك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب. علمتنا قدر شنو أنك أنت إله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد. حتى لو كنا في بيت كنا في صحراء كنا في أي حتة يا رب اهتمامك بينا كأب حنون أب يا رب يشفق على أولاده يا رب أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب. يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب بتعلمنا أنه كيف يا رب نسير في طريقك أنه لا نحيد عن مسارك يا سيد. يا رب سامحنا على تذمرنا سامحنا يا رب على أنه نبنش.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
5: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله، فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك، فركب أحد القاربين وكان لسمعان وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
6: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
5: فأجاب سمعان:
7: يا سيد تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
5: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا حتى بدأت شباكهم تتمزق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
7: أبعد عني يا سيدي لأني رجل خاطئ.
5: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
6: لا تخف من الآن تصيد الناس.
5: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
8: يا سيد إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
5: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
6: أريد فاشفى.
5: وفي الحال زال عنه البرص، فأوصاه عيسى:
6: لا تخبر أحدا بل اذهب إلى الحب وأرهي نفسك وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
5: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم، لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
6: يا عزيزي مغفورة لك ذنوبك.
5: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
9: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
5: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
6: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
5: ثم قال للمشلول:
6: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
5: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله، فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
10: رأينا اليوم عجائب.
5: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جابي ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
6: اتبعني.
5: فترك كل شيء وقام وتبعه، وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتزمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
11: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
5: فأجابهم عيسى:
6: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
5: وقالوا له:
12: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
5: فقال عيسى لهم:
6: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
5: وضرب لهم هذا المثل:
6: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة، ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه 12 وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها 7 شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيدي يا سيدي نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها، فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي، فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها، فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله، فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
9: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء، فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، وللذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا. ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته، وتقدم إليه بعض الفريسيين لسؤال ليختبروه، فقالوا:
1: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟
0: فأجاب:
2: بماذا أوصاكم موسى؟
0: قالوا:
1: موسى سمح بأن نكتب شهادة الطلاق ونطلقها.
0: قال عيسى لهم:
2: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
0: وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم:
2: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني.
0: وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم:
2: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
0: ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله:
1: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
0: فقال له عيسى:
2: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك.
0: قال له الرجل:
1: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
0: فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له:
2: ينقصك شيء واحد، اذهب وبيع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
0: فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه:
2: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله.
0: فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى:
2: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله.
0: فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض:
3: إذن من يقدر أن ينجو؟
0: فنظر عيسى إليهم وقال:
2: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير.
0: فقال له بطرس:
4: نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
0: فقال عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أمًا

0: أو أباً أو أولاداً أو حقولاً في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود. وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك.
1: وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس، وعيسى يسير قدامهم، فكان التلاميذ متحيرين، والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد وأخبرهم بما سيحدث له، فقال:
0: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب، فيهزؤون به، ويبصقون عليه، ويجلدونه، ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام.
1: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
2: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك.
1: فقال لهما:
0: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
1: فأجاباه:
2: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك.
1: فقال لهما عيسى:
0: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشرب الكأس التي أشربها أنا، أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟
1: فقال له:
3: نعم نقدر.
1: فقال لهما عيسى:
0: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم.
1: فلما سمع العشرة هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
0: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية على الكثيرين.
1: وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتماوي أي ابن طماوي جالسا على جانب الطريق، فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ:
4: يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
1: فوبخه الكثيرون وقالوا له اسكت، لكنه صرخ أكثر:
4: يا ابن داود ارحمني.
1: فتوقف عيسى وقال:
0: نادوه.
1: فنادوا الأعمى وقالوا له:
5: أبشر قم، فهو يناديك.
1: فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى، فسأله عيسى:
0: ماذا تريد أن أفعل لك؟
1: فقال الأعمى:
6: يا سيدي أريد أن أبصر.
1: فقال له عيسى:
0: اذهب، إيمانك شفاك.
1: وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، شكرا لكم كثير يا جماعة للحضور الجميل واللذيذ ده، يعني العدد جميل جدا، فشكرا لكل الناس اللي دخلت معانا من البداية كده طوالي. ويا جماعة صراحة مشتاقين مشتاقين مشتاقين شديد، أنا ما عارفة ليه كم صراحة ما طلعت، بس أنا ليه زمن كويس كده ما طلعت، فصراحة مشتاقة لكم جدا. والليلة حلقتنا لذيذة وحلوة وجميلة، لكن طبعا في البداية أحب أقول صباح الخير لترنيم. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا أنجي، وصباح الخير لكل زول بيسمعنا في الصباح ده يا جماعة، يعني حقيقي سعيدين بكم جدا، وسعيدين أن أنتم بتحضرونا في كل مرة إحنا بنطلع وبنتونس، وحضوركم فعلا حضور أنيق زي ما بيقولوا، حقيقي شكرا كتير. في الأول حابة يعني أقول لكم يعني تشجعوا أنه تكتبوا وتشاركونا ب الصباح بتاعكم كيف عامل. احنا هنشارككم زي ما احنا متعودين الونسة اللذيذة في البداية، ربع ساعة كده نتونس مع بعض، نحكي الأخبار والمستجدات، وكمان تكتبوا لنا يعني صباحكم كيف، أسبوعكم كان كيف عموما، عملتوا شنو في الأيام الفاتت، وشنو كانت التحديات اللي واجهتكم، وصحتكم وكل الحياة الخاصة معاكم. فخلينا أسألك يا إنجي، أسبوعك كان كيف الأسبوع الفات؟
1: الأسبوع الفات أنا حسن سناسي عموما الأسبوع الفات فحصل شو صح الأسبوع الفات؟ كويس تقريبا،
2: ما دام أنت ما متذكرة حاجة،
1: ما متذكرة،
2: كان
1: عادي
2: طبيعي
1: عادي أي تقريبا، ما متذكرة صراحة، لكن كان كويس يعني كويس. كان الأسبوع لا تذكرته، لا ما كان كويس لا الأسبوع الفات كان ضاغط، كان ضاغط شديد، عشان يعني فجأة كده ناس الجامعة فجأة عملوا حياة يعني فاهمة، يعني أنا ما فاهمة ده شنو، بس فجأة كده ردمونا حيات، والمهم وناسنا دكاترتنا صعبين شوية، فعادة في المحاضرة لازم تسمع لك كلام ما بيطمنك عموما يعني ما بيطمنك، او كلام غياظ يعني انت بتتغاظ يعني حتزعل، فكلام حيكون بزعل او حيكون ما بيطمن او كذا
2: بيحبطك.
1: اي بالضبط كذا
2: بيطفيك،
1: بيطفيني اسف الشديد اسف الشديد. فبس لكن يعني في العموم لا عادي يعني كان اسبوع كويس، و يعني مرايق يعتبر، زول قاعد في البيت شويه حبة حلوين يعني.
2: ايوه
1: فبس يعني
2: حاجه كويسه.
1: انت اسبوعك كيف؟
2: صراحه اسبوعي كان كويس، ما فيه حاجه صعبه شديد، كان لذيذ، كان عندي بعض الاجراءات اللي بعملها في الاسبوع الفات، كان شويه ممكن اقول عليه وكان اليوم المميز شويه على فكره، لكن كان يوم حلو برضو. يعني ما كان بالرغم من انه طبعا جماعه انتوا عارفين يعني تكون عندك اجراء قدر تعامل شويه بتتعب عينك بتمرك شويه كده، ما في حاجه بالساهل للاسف
1: صح.
2: فبس لكن يعني كانت ايام كويسه، كان في ايام للاسف الواحد بيكون شغال فيها لحد الساعه 9 بالليل، ما عارفة تاني في شو صراحة، لكن يا جماعة يعني عايشين الحمد لله نشكر ربنا. صباح اليوم برضو حلو جميل رايق وكذا، يعني بشجعكم يا شباب تعملوا لنا زي ما احنا بنطلب منكم طلب بسيط جدا جدا جدا يا جماعة، ما فيه أي تكلفة، إنه انتوا تشاركوا اللايف ده مع أصدقائكم،
1: أصدقائكم وأحبابكم اللغة العربية اللغة العربية بعد شوية هستطيع في صوت بيكتب لنا باللغة العربية ما حنعرف نقراها كويس لكن يعني
3: أوردي مكتوب تقريبا يعني
1: في لغة عربية
3: في لغة وليد كاتب لنا اللغة العربية شيء تقريبا
1: يا سلام
3: نقرأ الحب والمحبة لكل من يوجد شفت يوجدي في قلبه حب صباح الإخلاص لمن يعرف معنى الاكتفاء صباح الوفاء لمن يعرف معنى الاحتواء
1: يا سلام.
3: صباح الخير لمن يعرف قيمة العطاء صباح الورد لمن يلبي له القلب
1: النداء
3: صباح الاطمئنان لمن يعرف معنى الأمان صباح الخير لملكات وملوك الزوج والورد والحرف يا سلام صباحه هنا من قلبي أنا يا سلام يا وليد يا أخي صراحة يعني كلام حلو كده من الصباح جميل ولذيذ جدا صباح الخير عليك ونتمنى لك كمان يوم جميل ونتمنى إنه الحلقة دي تكون كمان حلقة لذيذة وجميلة لكن طبعا يا وليد ومارسيل وهبة كاتبوا لنا الحلوين الجميلين عاوزين أي زول يشاركنا صباحه كان كيف وغير كده الأسبوع اللي فات عموما كان عامل كيف واحنا لنا زمان ما طلعنا سوانا وترنيم فشنوم فيعني برضو شاركونا أخباركم وأحوالكم لأنه أخباركم إحنا اثنين مع بعض ما عارفين لكن ممكن أي زول بصورة مختلفة عارفة بس شاركونا أخباركم وأسبوعكم كان عامل كيف وطمنونا عليكم عموما لو في زول يعني عشان الناس برضو قاعدين يعرسوا يعني فلو في زول الحي يعرس يقول لنا يا جماعة عشان نبارك له كان في زول مثلا يتخرج يقول لنا كان في زول مثلا اشتغل شغل جديد يورينا كان في زول قاعد في البيت عاطل حس حاليا يقول لنا
1: كان في زول عيد
3: كان
1: ميلاده
3: كان في زول عيد ميلاده مثلا يقول لنا كان في زول مسافر أي حاجة مهم أي حاجة شاركونا بيها وورونا أخباركم شنو الحاصل معاكم يعني
1: كمان في حاجة حلوة يا شباب في بعض من المتابعين بيعملوها حلوة شديد إنه بينادوا أصحابهم يحضروا معانا اللايف فممكن مثلا الناس الحاليا تقريبا عددكم 37 فأنا بشجعكم إنه يا جماعة تعملوا منشن لأصحابكم ليه لأنه الونسة بتبقى أحلى لما يكون في عدد كبير ده بيقول رأيه ده بيقول رأيه ده بيقول سؤال ده بيقول الإجابة يعني شنو الونسة بتبقى ألذ وأحلى وأطعم وإحنا أصلا كده كده كلنا أسرة مع بعض فعايزين أسرة دي تكبر الطلبة الثانية يا جماعة يعني ما مشكلة يا جماعة إحنا هنقول لكم طلبات بسيطة جدا جدا إنه الجديد فيكم أول مرة يحضر يقول لنا يا جماعة اسمي كده وأنا أول مرة أحضر معاكم ليه؟ عشان إحنا نتعرف عليه ونعرف الاسم ونعرف يتعرف علينا كيف من خلال شنو كده فطبعا دي كده بس شنو طلباتنا بسيطة جدا جدا وبعد شوية كده يعني شنو هخش في الموضوع وإنتوا
3: عادي ممكن عادي تلقوا في طلب تاني جاي بطريق عادي جدا
1: أي ما إحنا أسرة مع بعض
3: بالضبط كده
1: في مارسيل
3: أيوة
1: مارسيلا بتقول لنا صباح الخير للجميلات شكرا كتير يا جميلة ومبسوطين بك جدا في الصباح ده نتمنى إنه يا مارسيلا كمان تكتبي لنا عن أسبوعك كان كيف وتحكي لنا وتونسي معانا كده بكل رياحية وحنكون أكيد بنقرأ تعليقك هبة أختنا الغالية الشديد بتقول لنا صباح الخير جميلات راديو سمر وأميراتي صدقيني يا هبة يا أخي شكرا للتصبيحة الجميلة المميزة وسعيدين بك جدا دائما بتنورينا صراحة بتعليقاتك المشجعة جدا للراديو ولينا إحنا شخصيا ونتمنى إنك أنت يعني تكملي معانا الحلقة لأنه أنا متأكد إن أنت عندك أفكار كثيرة جدا ممكن تشاركينا بها كمان أخونا حسن ميكائيل بيقول صباح الخير يا حلوين كيف حالكم إن شاء الله كويسين أخباركم شنو إن شاء الله كويسين كل سنة وإنتوا طيبين وصحة وسلامة تعود أيام يحقق الأماني يا رب شكرا كثير يا حسن كمان أكيد حنكون الفترات الجاية دي في كثير من أخواننا وأخواتنا حيكونوا بيعيدوا العيد عيد الأضحى فبنهنيكم برضو لو في شخص بيعيد ولأنه أنت حسن عيدت غايته فدي حاجة حلوة منك بنشكرك عليها شديد وإحنا كويسين يعني إحنا أحوالنا طيبة زي ما سمعت يعني كان في شوية ضغطة من الجامعة وضغطة من بعض الحاجات الأخرى لكن الدنيا ماشية يعني في كمان أخوتنا نيان يوك بتقول لنا صباح الخير يا جميلات منورين ربنا يديكم العافية والصحة آمين يا نيان يوك مبسوطين بك جدا وربنا يديك كمان الصحة والعافية وتكون حلقة الليلة مميزة بالنسبة لك وبشجعك كمان تنادي الأهل والأصحاب والجيران وكلهم يكونوا بيحضروا معاك الحلقة دي يعني
2: في كمان صلاح الدين بيقول صباح الخيرات راديو سمر، صباح النور يا صلاح، إن شاء الله طيب، إن شاء الله كل الأمور ماشي معك كويس، ونتمنى أنك أنت تكون معانا لحد نهاية الحلقة. يعني أبو أنفال بيقول صباح الورد والياسمين مع الناس الحلوين. يا أبو أنفال صباح النور عليك، أنا ما أعرف إذا أنت أول مرة تحضر معانا ولا لا، أو أول مرة تعلق، لكن يعني لو أنت أول مرة يعني قول لنا إنه دي أول مرة أو ما قاعد أجي طوالي، يعني لأنه اسمك بالنسبة لي شوية مميز. يعني نيانيوك بتقول كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يحقق أمانيكم. شكرا يا نيانيوك، مبسوطين بك شديد. شكرا كمان للأمنيات الطيبة. أخونا بيشوي بيقول صباح الخير، صلوا وأطلبوا من ربنا يرسل سلام على الأرض. سلام على الأرض، آمين يا بيشوي. دي حقيقي صلاتنا إنه ربنا يملأ قلوب كل واحد بسلامه، حتى لو إحنا ما شايفين السلام زي ما إحنا متعودين في بلادنا في شعوبنا وكده، بس نكون فعلا عايشينه من جوا، لأنه ده هو الأهم يعني. فشكرا كثير يا بشوي لأنك أنت ذكرتنا بالحاجة دي، نحب جدا إنه نكون فعلا بنصلي من أجل السلام. يعني في بدر،
3: أوكي بدر محمد بيقول صباح النور والسرور، كيف صباحكم؟ بكل خير وسعادة، طولنا منكم يا ترنيم وتسنيم. أوكي
2: يا زول كويس تسنيم دي جديدة
3: دي جديدة شديد. طيب دي ترنيم وأنا أنجي، فلكن شكرا كثير يعني، تسنيم حلو برضو. ربنا يحفظكم ويديكم العمر الطويل إن شاء الله. شكرا كثير يا بدر محمد، مبسوط بك جدا، وشكرا لمشاركتك وتفاعلك الطيب. كمان كمل معانا الحلقة لأنه حيكون عندنا موضوع لذيذ جدا، وتشاركنا كمان برأيك في الموضوع. أوكي أوكي حمد بيقول صباحكم زين وللجميع ولجميع متابعي راديو سمر. صباح النور عليك يا حمد، مبسوط بك جدا. في فيليب إبراهيم صباح الخير، أنا أول مرة أحضر معاكم، تمت دعوتي من قبل هبة حسن. يا سلام يا هبة يا أخي، صدقيني يعني شكرا لك كثير، ويا فيليب يعني حقيقي منورني جدا جدا جدا جدا، ومبسوطين إنك أنت لأول مرة تكون بتحضر معانا الحلقة دي، فدي حاجة يعني تفرحنا جدا، ومرحب بك، وكمان عاوزين انك تكون معنا دائما. واحنا على مدار الاسبوع بيكون عندنا حلقة الصباح من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان، فاحضرنا وتابعنا، حنكون مبسوطين جدا ونقرأ اسمك تاني في المرات الجاية يعني. وكمان معنا حلقة دي للنهاية لانه عندنا موضوع حلو، فحنحب جدا نسمع رأيك في الموضوع. ابراهيم بيقول راديو سمر منبر الوعي والاستنارة، بجد لنا زمن
2: متابع
3: معاكم، استفدنا عبركم. شكرا كثير يا ابراهيم، واحنا سعيدين جدا انه نكون يعني حلقاتنا تكون حاجة جميلة بالنسبة لك، وتكون حاجة اضافة بالنسبة لك، دي حاجة بتعني لنا كثير. الحافظ أبكر صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا الحافظ، منورني جدا. إسماعيل حماد بيقول صباح النور والسرور، يا سلام شكله برنامج أوكي برنامج، يعني أعتقد قصدك برنامج جميل. شكرا كثير يا إسماعيل، صراحة لو أنت لأول مرة تكون بتحضرنا مرحب بك برضو، وشاركنا كمان برأيك. إحنا حنكون بنتكلم في الحلقة عن موضوع جميل جدا اللي هو عن الحاجات اللي بتطفينا، فخليك معنا وشاركنا كمان برأيك في الموضوع. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، تحية خاصة لمقدمي برنامج صباح بلدنا الرائعين، ولكل المتابعين والمستمعين في كل شبر من أرض السودان وخارجها. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ اللي احنا محتاجين نتمسك به والليلة أكثر من أي وقت فات. تشخيص المشكلة، البطفينة شنو؟ لما نسأل البطفينة شنو، البطفينة هو التعب المالقة ركة أو تقريبا راحة.
2: أيوة
3: البطفينة هو الحزن الصامت على بيوتنا وشوارعنا وناسنا الفارقناهم. البطفينة هو الإحساس بعدم اليقين وبكرة مخبلين شنو، وتكرار الخيبات والصدمات والمتلاحقة اللي بتخلي الزول يحس إنه مستنزف تماما وما عنده طاقة يقدمها حتى لنفسه. نقاط للعلاج والمواجهة، كيف بنور تاني عشان نفتح نقاط واضحة للعلاج ونشوف بنرجع نور النور. كيف محتاجين نشتغل على حاجات حقيقية؟ أولا الاعتراف بالوجع، ما عيب نكون مطفيين وتعبانين، درت فعل طبيعي لظروف ما طبيعية. أول خطوة للعلاج إننا ما نضغط على نفسنا لتمثيل القوة. ثانيا جبر الخواطر والتكافل الإنساني، النور بيرجع لما نولع شمعة بعض شمعة لبعض. أوكي. لما نتفقد جيراننا ونتكلم مع زول متضايق ونقيف مع المحتاج. الإنسانية والمواساة هي الزيت اللي بيخلي قنديلنا يولع من جديد. ثالثا، صناعة الأمل من تفاصيل صغيرة. محتاجين نركز على اليوم، اللحظة دي بس، بكرة ده في يد الله، لكن الليلة في يدنا نعمل حاجات صغيرة تفرحنا أو تفرح الحوالينا، ولو كلمة طيبة أو ابتسامة. رابعا، التمسك بالونسة واللمة. الحرب والظروف بتعزل الناس، والعزلة هي الصديق الأول للانطفاء. اتونسوا، اسمعوا لبعض وفضفضوا.
4: الهم
3: بانتشاره بين القلوب الحنينة بيخفف الحب أولا، والإنسانية دائما فضل كجو. يا فضل صراحة يعني دائما كلامك حلو، دائما كلامك on point. شكرا كثير جدا لرسالتك الحلوة. صراحة دخلتنا في الموضوع لأنه بجد دي كلها نقاط فعلا بتخلي الشخص يكون مطفي، ودي كل حاجات بتخلي الواحد يعني حاله كده يكون يحس إنه حاله مهدود. فكده نخش في الموضوع يا ترنيم.
4: حقيقي يا فضل كتر خيرك، دائما بتدخلنا كده في بجد عمق الموضوع. حلو انه فضل كمان ذكر الحاجات اللي بتطفينا والحاجات اللي ممكن تساعدنا بعد ما ننطفي. بنتفق معك في كل النقاط، انا شخصيا بتفق معك في كل النقاط يا فضل، والعجبني انه يعني حقيقي الموضوع ده بمر به كلنا. ما في زول فينا مثلا بيقول لك يا اخي انا ما في فتره كده في حياتي حسيت نفسي مطفي. ف يعني ممكن نشرح مع بعض يعني شنو أكون مطفي أصلاً. بعد كده نشوف مثلاً بيجي من شنو، بعد كده نشوف حنعالجه كيف، زي ما فضل متسلسل في الموضوع. يعني إنه أكون شخص منطفي يا فضل ببساطة إنه أنا ما أعرف أنا منو مثلاً. ما قادر أعيش اليوم بالحياة الحلوة فيه. بتلاحظ إنه الزول المنطفي ده كأنه يعني ما المصدر كان بيجي منه الطاقة بتاعته اتقطع. زي في الطبيعة الشجر لو قطعناها، الليفز والصفق لو اتقطع من الروتس حيكون زبلان يعني، وحيكون شكله باهت، الخضار اللي فيه حيبقى باهت لحد ما يبقى ناشف ويتحتحت كده في يدينك بالزبط. فخلاص بيجي شنو ما موجود. ففي مرحلة، موضوع ما بيحصل فجأة، في يعني تدريجيا في بروسس بيحصل. لو انت ما منتبه هتلقى نفسك يوم ورا يوم يوم ورا يوم بتنطفي بتنطفي بتنطفي، لما يكون ما عندك اي طريقه انك يعني
3: غذاء عموما،
4: ما عندك غذاء وما عندك طريقه اصلا تلتصق بحاجه. يعني حاجه لما بتموت، الحاله لما بتموت بتموت، يعني عشان ترجع عليها الحياه من اول وجديد. دي معجزه، دي معجزه، ودي حاجه يعني ممكن اقول الانسان بيختلف عن الطبيعة شوية من البلانتس والحاجات دي، لكن في وجه شبه برضو إنه في حاجة بنتشابه فيها، إنه في مصدر أنا انفصلت منه لأسباب كثيرة شديد حنكون بيتكلم فيها، وبيقى واضح في الشخص ده إنه زول ده مطفي. فهي حاجة صراحة بيمروا بها معظم الناس وعندها أسباب واقعية شديد يعني،
3: بالذات إحنا كشباب كمان يعني، لأنه إحنا كشباب عموماً أنا بشوف إنه شبابي عنده تأثير كبير على يعني بعدينك لما أكبر. لو أنا في شبابي النوع اللي كنت مش بقول بنطفي كتير، لأنه أكيد دي حنمر بيها كتير، بس الانطفاء ذاته هو درجات، يعني وصلت لي درجة من الانطفاء. ففي انطفاء اللي هو أنا حس حاليا ما عندي طاقة، ما قادر أكون بتعامل مع الناس، ما قادر مثلا أكون بسوشالايز، ما بقدر أقابل ناس، أمشي مثلا إيفنتات أو أمشي برامج وكلام زي كده. فحاسي أنه أنا ما قادر أحتك كثير بالناس ولا بأجواء يعني صاخبة أو يعني فيها حركة كثيرة. أنا حابة أكون قاعد في البيت مثلا، أكون بس ماسك تلفوني مثلا أو ماسك لابتوبي، قاعد قصاد التلفون، التلفزيون مثلا، المهم يعني بس قاعد قصاد حاجة بتشتغل هي براها وبتملى لي وقتي. وزول المطفي ده بيكون فاقد الإحساس بالحاجات اللي حوالينه، يعني ما قادر أحس يعني شنو مثلا في زول توفى مثلا، أو ما قادر أحس حتى إنه مثلا في زول اتزوج، ما قادر أحس مثلا في الوضع الراهن ده مثلا، يعني مثلا في مشكلة اقتصادية، أو حتى مثلا إنه في حاجة مثلا حصلت حتسهل لي أنا حياتي بصورة ما. يعني مثلا في فنفترض خط بتاع مواصلات جديد ما كان موجود, وده كان مثلا ممكن يوصلني مثلا الشغل بتاعي, فنفترض يعني فما حاسي بالحاجات اللي بتحصل حواليني, ما حاسي بينه قدر شو هي مفرحة أو قدر شو هي محزنة. فده شخص مطفي. لكن في درجة بتكون أبعد من كده, إنه اللي هو أنا وصلت لمرحلة من الانطفاء لدرجة إنه أنا ما عاوز كمان أرجع للقديم. يعني أنا ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالحاجات, ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالإنجازات بتاعتي, ما عاوز أرجع للحتة دي أصلا. داير يكون كل الحاجات بالنسبة لي ما فارقة, عشان أنا أزيد قبل كده أو فقدت حاجات وانقطعت مني حاجات, فما عاوز إنه مثلا أتألم تاني مثلا لو في حاجة أنا فقدتها, وما عاوز برضو أفرح شديد عشان دايما بعد الفرح في حاجة حتوقعني. يعني فاهمة أزول انطفى ده اتخزل كتير اتخزل كتير, وحس إنه هو لما حيفرح شديد حيجي حاجة قوية محزنة بالنسبة له ومحبطة جدا, فما عاوز يفرح شديد. في نفس الوقت ما عاوز إنه لو فقد حاجة تكون بتفرق معاه أو بتكون بتألمه شديد. والحتة دي حتة صعبة شديد, حتة فيها يعني أنا ما بقيت إنسان, لأنه الإنسان بطبعه أو الإنسان الشيء الطبيعي فيه إنه هو يكون بيفرح, يكون بيحزن, يكون بيتألم, يكون بيحس بالطاقة, يكون بيحس بالحماس, يكون بيحس بكل الحاجات اللي حوالينه, بالحب, بالاحتواء, يقدر يدي وياخد, ده الإنسان. فللأسف الانتفاضة بفقد الشخص الإنسانية اللي فيه. يعني
4: كمان الحتة اللي هي صعبة شديد إنه الواحد يكون واعي ليها, حتة إنه ما قادر يسمي حتى مشاعره, لأنه الإنسان جزء منه في مشاعر. فليعتمد أنا بحس بمشاعري, ليعتمد أنا بديها فرصتها في الحياة. يعني أنا الفترة دي حزينة, أقول أوكي تمام أنا حزينة, حزينة من شنو؟ حزينة من الحياة فلانية دي. يعني أنا حتى لو ما قادرة من كثرة الحزن أعبر عن الحاجة دي هي اللي حزنتني, ما مشكلة يتوقع, ما هي حاجة دي درجات. يعني الليلة ما إلا في نفس اليوم أعرف وأنا حزينة, بعد كده أتأكد من إنه أنا حزينة عشان ده حصل وأبرر, لا it's okay. يعني ما كلنا واحد, في واحد من كثرة الحزن بتكسر, فده بيحتاج إنه شنو وقت لحد ما يوعى. فالحزن الشديد ممكن يديك إحساس إنه أنت تاني حتى مشاعرك دي ما عايز تقدرها, ما عايز تشوفها, ما عايز تعترف بها أصلا. يعني لا مشاعر فرح, لا مشاعر حزن, لا مشاعر حماس, لا حب, لا أي شيء. ليه؟ لأنه أنت كتمت نفسك. فلما أكتم نفسي وعموما أكتم كمية من الحاجات جواي, حطفي بالزبط. حطفي غصبا عني, لأنه أنت إنسان جواك, ده جزء من طبيعتك. يعني أنت ما هتقدر تكون خارق وتقول يا أخي أنا فلان وفلان ده ما عندي مشاعر, ما عندي أحاسيس. كذاب كذاب. وفي كثير مننا على فكرة بيوصل الحتة دي, قال إنها دليل على القوة, وللأسف ده ما دليل على القوة, ده دليل على الانكسار. القوي أنا في وجهة نظري الشخص اللي بيقدر يعترف بمشاعره صح. قدام نفسه, ما إلا قدام البشر كلهم, قدام نفسي أكون عارف إنه يا أخي أنا انكسرتها, أنا ضعيف في الحتة دي, أنا موجوع من الحاجة دي, أنا حاسي بالخزلان في الحتة دي. بالعكس دي قوة. ليه؟ لأنه أنا اعترفت بيها, لأنه أنا شايفة وشايف أنه أنا إنسان صح. الإنسان ما ممكن يكون ما عنده مشاعر, دي ما حاجة يعني ممكن أقول عليها صحية أصلا, لأنه ربنا خلقنا عندنا مشاعر وعندنا فكر وعندنا طاقة عايزين نعيش بيها, وعندنا حاجات كتير شيء بتحركنا. فكوني إنه أنا أكون شايف إنه أنا ما محتاج أحزن مع الحزنانين, ولا أفرح ولا أنبسط ولا أشيل هم, يعني دي كل حاجات طبيعية. الما كويس إنه أنا أجي أقول لك أنت ما ينفع تشيل هم في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تزعل في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تكون بالطريقة دي في يوم من الأيام. وحتى يا شباب يعني ما بنقول إنه أنت ما ينفع تنطفي في يوم من الأيام, لا الحلقة دي ما عشان كده, عشان نعرف الممكن يطفيني شنو وأحاول أبعد عنه. زي لما نجي نقول عايزين نتكلم عن الحاجات بتسبب لنا حزن, ما معناته إنه ما عايزين نحزن, لكن عايزين نذكر النقاط اللي بتسبب لي الحاجة دي عشان أنا أبعد منها, أو عشان لما تجيني أكون واعي لها. لأنه في النهاية الوعي ده ما في أحسن منه, يعني تكون واعي بنفسك على الأقل وتكون عارف روحك أنت منه, ما في أحسن من كده. يعني
3: أنا كمان بحس إنه يعني الحياة اللي بتطفينا, يعني زي ما قلتي مثلا, في ممكن زول يقول لك يا أخي أنت مفروض ما تنطفي, أو أنت مفروض أصلا ما تكون في الحالة دي، أو ما في حاجة أصلا بتستدعي أنك أنت تعمل كده. فللأسف في موضوع الانتفاضة ذاته في ناس كثيرة بتلعب دور في أنه هي تطفي، يعني في زول ممكن يطفي زول، ودي بالذات بالذات بالذات لما تكون من الدائرة القريبة. يعني الدائرة القريبة عندها تأثير في أنه هي يا إما تطفيك
4: بالزبط.
3: يا إما أنه هي تكون بتقومك. والأقرب من القريب هو البيت، يعني البيت ده من أكتر الحاجات اللي هي حتلعب دور كبير جدا في أنه يا إما تطفي الشخص يا إما أنه هي تكون بتقوم الشخص مرة تانية. فبنحتاج أنه نكون واعيين أنه الزول الممكن يكون هو بيطفيني بالضبط هو شنو ومنو. ده مهم جدا أنه أنا أكون واعي للحتة دي، ومهم جدا أنه أنا أكون بأقر بالحاجة دي بيني وبين نفسي وأعترف بها، لأنه مرات إحنا برضو بنحس نفسنا إنه ما في زول عنده تأثير علينا، أو بنحس إنه إحنا خارقين زي ما أنت قلتي، وما ممكن زول يكون بيأثر علي، أو ما ممكن إنه زول يا أخي مثلا تصرفه يكون بيفرق معي، أو تصرفه يكون هو اللي بيعمل لي ده كله. يعني معقول الحركة دي تعمل لي ده كله، تعمل فيني ده كله مثلا؟ مستحيل. فأكيد أنا العامل فيني كده مثلا الظروف مثلا أو أي حاجة يعني، لكن شخص يعمل فيني مثلا أو كده، في الحقيقة أنه إحنا الليلة حنتكلم أكتر شيء حنتكلم عن أشخاص أكتر من أنه إحنا نتكلم عن ظروف أو نتكلم عن وضع عام أو كده، لكن لأنه التأثير الأكبر هو حيجي من الإنسان للإنسان أكتر من أنه الوضع الخارجي ممكن يكون عامل كيف أو أكتر. أو كانت ممكن تكون جرحتها فيها جرحتها بسبب زول، ما بسبب أنه مثلا الدنيا عاكستك أو مثلا كده، دي حتكون بتألم بس ما حتكون على درجة إنه مثلاً زول أثر فيك بصورة معينة. فهي دي الحتة الحساسة أكتر، أو دي اللي حنكون بنغوص فيها بصورة أكبر. يعني
4: مهم كمان نعرف إنه يعني الحتة دي أكيد حنتكلم فيها أكتر بصورة أوضح، حتة إنه أنا في النهاية ما عايز أقول إنه أنا ما بس بتأثر بالحاجة الكعبة، لكن حتى أنا كشخص بتأثر بحياتك كويسة برضو.
3: كويسة
4: يعني نكون fair enough إنه الحياة كويسة زي ما الليلة، يعني لأنه في ناس ما بتقبلوا فكرة إنه فلان ده بأثر علي سلبيا. أنا اللي هأثر عليه وأنا ما هأتأثر أصلا. لو جينا فكرنا فيها ببساطة، يعني أنا الليلة لو جيت قلت لك يا إنجي أنت أشطر واحدة في الحياة الفلانية دي، أنت حتكوني فرحانة شديد، أنت تأثرتي بكلامي. نفس الزول أنا جيت قلت لك يا إنجي أنت الليلة شاطر، هقول لك يا إنجي معلش أنت ضعيفة جدا في الموضوع ده، هتحبطي في الوهلة الأولى كزولة طبيعية، حتحس إنه بالزبط. بجد أنا كده يعني على الأقل، حتى لو أنت ما شايفة نفسك كده حتكوني زعلانة إنه أنا كيف شايفاك بالنظرة دي. لو أنت حتى واثقة في نفسك في شعراية بتاعت زعل، لو أنت بقيتي خلاص قوية شديد واثقة في نفسك حتكوني إحساس إنه أوكي يعني أنا عارفة نفسي أنا شاطرة شديد في الحتة دي، ما محتاجة يعني أنت تثبتي لي، لكن يعني كون إنه أنت شايفاني بالطريقة دي دي حاجة حتزعل. فيعني هو الاثنين
3: بالضبط.
4: لو أن إحنا برضو بنتكل جدا على كلام الناس، على رأيهم فينا، على أثرهم الشديد فينا، لا فليز لازم نفحص نفسنا، لأنه المصدر زي ما قلنا قبل بتاعنا ما هو الناس بصورة كان يقول ده مصدر أساسي. لو انقطعنا منه حياتنا بتجيف، فحيتونس أكتر أكيد لقدام نشوف المصدر حقنا شنو. لكن نقرأ تعليقات الناس. في أحمد عوض بيقول صباح الفل وردات راديو سمر توأم روح منورين السوشيال ميديا، أنا ما فهمت موضوع الحلقة بطفينا. يا أحمد أنا ما عارف إذا بعد الونس البسيطة دي أنت فهمت حاجة ولا لسه، لكن نوضح لك إنه إحنا حنكون بيتونس مع بعض كلنا وإنت أكيد برضو عن شنو الحاجات الممكن تكون بتطفينا. يعني شرحنا إنه يكون شخص مطفي شخص فاقد لمتعة الحياة، يعني ما في حاجة حلوة هو ما شايف إنه في حاجة، ومبدئيا اتفقنا على إنه ممكن يكون ما مدي أصلا وقت وبيعترف بمشاعره، ما مدي وقت لمشاعره، ما قادر يحسها، ما قادر يشوف مشاعر كويسة ولا كعبة، ما قادر يفسرها، ما قادر يتقبلها، ما قادر يتكيف بيها. فده شخص ممكن نقول عليه مطفي، لأنه من هنا حنشوف إنه حياته ذاته ما قادر يحقق أهدافه، ما قادر يحقق الحياة هو كان نفسه يسعى عليها أكتر وكده، لأنه هو انطفى. فشرحناها زي كأنه الزرعة لما نقطعها من الجذور بتاعتها بتموت، وبتموت تدريجيا. يعني ممكن يكون في الأول لونها أخضر عادي، بعد شوية تبقى باهتة، بعد شوية تتكرفس معاك كده وتتحتى معاك. فيعني نحب نعرف انت رايك شنو في الحته دي. الموضوع لسه ما واضح عندك يا احمد؟ قول لنا. لسه ما واضح عندي، عادي جدا جدا، نحاول نشرح لك تاني. ابو انفال بيقول اي نعم اول مره، يعني
3: يا سلام يا
4: مرحبا بك حقيقي، مرحبا بك جدا جدا ومبسوطين بك جدا يا ابو انفال. يعني نتمنى انك انت تكون صديق للراديو وجزء يعني مهم جدا جدا معانا في الراديو، تكون طوالي بتتابعنا، ونتمنى انك انت تكون مبسوط يعني بالنقاشات وبالونسات الحاصله. يعني هبه حسن بتعمل منشن لاصدقائها ريما ريم ايوب رحمه وديانا، يعني يا بنوت نحب نشوفكم معانا، ونحب فعلا تلبوا الطلب بتاع هبه. يعني هبه دي ما تخجلوها يا جماعه، تعالوا احضروا. إبراهيم بيعمل لنا قلوب، إبراهيم جبرائيل، وكمان يانيوك بتعمل لنا قلوب. وشكرا شديد يا شباب للمشاركات دي، يعني لأن كنتوا بتعلقوا لنا. في كمان حيبو أو حبيبو.
3: حبيبو
4: حبيبو
3: أوكي. حبيبو بيقول صباح الخير يا حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين. أخباركم إن شاء الله كويسين، كل سنة وإنتم طيبين وصحة وسلامة، ويعود الأيام ويتحقق الأماني. شكرا لك كثير يا حبيبو. أنا حاسة أنه رسالة مكررة.
4: أي هي مكررة. أيوة.
3: أوكي تمام. فيبي ماتس بتقول صباح نور وتوفيق من ربنا، صباح يشرق بأمل جديد وتفاؤل، صباح جميل لكم، أتمنى لكم يوم سعيد يحمل كل الخير، أحلى ثنائي منورين الحلقة. شكرا لك كثير يا فيبي، وشكرا للكومنت الجميل ده، صباح النور عليكي. وطبعا يا فيبي منتظرين رأيك كمان في موضوع حلقة الليلة. الليلة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو الحياة اللي بتطفينا، فحابين انك تكوني بتشاركينا كمان برأيك في النقطة دي، وشنو هي الحياة ممكن تكون بتطفينا، وشنو الحياة هي ممكن تكون بتقومنا تاني يعني من جديد. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم ولأنجي ولكل متابعي برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ البيخ، بنقدر نواجه أي ظروف، الموضوع اللي بيطفينا وعلاجه. أوكي طيب، لما نسأل اللي بيطفينا شنو، اللي بيطفينا هو تراكم الوجع وفقدان الأمان والإحساس بالخوف من بكرة في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها لينا. وعشان نفتح نقطة واضحة للعلاج ونرجع للنور تاني، الحل في كلمتين، المواساة واللمة. البطفينة بتعالج لما نلقى زول يسمعنا ويفهم وجعنا بدون أحكام، وبنور تاني لما نتمسك بالإنسانية ونجبر خواطر بعض ونقيف مع المحتاج ولو بكلمة طيبة. والخاتمة، الانطفاء الجوانة ده حالة مؤقتة، لأنه جمر الطيبة والإنسانية في قلب كل سوداني ما بيموت. بالحب والتكافل حنرجع ننور، وبلدنا حتنور بيننا من جديد. كل المحبة لكم جميعا، الحب أولا والإنسانية دائما، فضل كجو. شكرا كثير جدا لرسالتك يا فضل، وحقيقي يعني كلامك جميل وأون بوينت دائما. أدومة والدنوبة بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا أدومة، مبسوط بك جدا ومنورنا شديد، شاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. أمنية بتقول صباح الفل جدا جدا للغاليات، متشوقة جدا لموضوع حلقة اليوم، يا ريت أقدر أتابع لنهاية الحلقة. يا أمنية لازم تتابع لنهاية الحلقة. يعني عاوزينك تحضر معايا للنهاية، ونتمنى أنه بس فعلا ما يكون في حاجة بتعارض يعني أنك تحضر الحلقة للنهاية، والموضوع جميل جدا. وما بس كده، لكن عاوزين كمان نسمع رأيك في الموضوع بتاع حلقة الليلة. رامي اسماعيل بيقول صباح الخير راديو سمر، شكرا على برنامجكم الشيق، دائما بخليني ريلاكس. يا سلام يا رامي يا اخي، صدقني يا اخي ان شاء الله دائما كده تريلاكس بينا او
4: بدون، دي حاجه حلوه شديد.
3: اهم حاجه تكون ريلاكس يا رامي.
4: يعني كوننا كده تكون يعني ريلاكس في برنامجنا دي حاجه
3: علينا كثير
4: شديد، لان احنا ذاتنا صراحه بعض مرات يعني بنحب نحضر برامج تخلينا ريلاكس، وفي حاجات كده بعمرات ما بتخليك ريلاكس، بتشد أعصابك زي هذا. نتمنى إن إحنا ما نعمل فيك كده يا رامي، لكن نخليك كده تكون مستمتع ورايق ومبسوط، وبتلقى حاجة تستفيد منها. يعني ما بس تستفيد منها يا رامي، كمان أفيدنا برأيك، لأن إحنا حقيقي بنحتاج نسمع آراءكم ونتونس معاكم ونعرف أنتوا ذاتكم بتفكروا كيف. يعني دي حاجة أكيد حتكون بتوسع كمان طريقة تفكيرنا. أخونا مصعب محمد بيقول صباح النور والسرور، بداية يوم جديد تجلب معها فرصة جديدة للنجاح والفرح، كل سنة وإنتوا طيبين ودائما بصحة وسعادة. شكرا كثير يا مصعب، سعيدين بك جدا حقيقي، يعني متأكدين أنه في كل يوم جديد ربنا بيدينا فرصة أنه نعيش زي ما هو يعني بيتمنى ان احنا نكون بنعيش زي ما حسب مشيئته وحسب قصده في حياتنا يعني. فاتمنى انه فعلا كل واحد فينا بيسمع حسي حاليا يكون فعلا بيعيش الحاجه دي ويكون مستمتع برحله حياته, وفي كل صباح يكون فعلا مؤمن انه ربنا عنده به قصد وعنده به خطه حلوه شديد وقصه حلوه شديد. فيبي بتقول لنا حاجات كثيرة بتطفينا: الانفصال من الذات, الإهمال, لما نكون عايشين ماذا يقول الناس عننا, لما أستمر في علاقات تستهلك طاقتنا, وبتقول كمان عدم التعبير عن الحاجات اللي بتزعجني والحتغاز بكل الضغوطات. أوكي, يعني حقيقي يا فيبي أنا بتفق معاك شديد في حتة إنه لما نزول يكون مفصول عن نفسه وعن ذاته, ودي حاجة ما بتحصل فجأة يعني, دي حاجة برضو زي ما بقول بتحصل بستبس, في خطوات, في حاجات واضحة يعني. أنت ما بتنوم تصحى تلقى نفسك مفصول عن ذاتك, بمعنى إنه ما فهم أنت منو, بتعمل في شنو, هل أنت بتعمل في حياتك أنت عايزة ولا بتحقق في رغبات ناس تانين أنت ما عندك فيها دخل, بتتغير عشان تكون مقبول, عشان هم الجماعة المعينة ده يشوفوك أنت الشخص المريح بالنسبة لهم. فالانفصال عن الذات أنا صراحة شايفاه بيلعب دور كبير شديد لما تكون أنت حتى مهمل في نفسك, يعني في نفسك ما بس بشكلك الخارجي لكن حتى مهمل في زي ما قبل قلنا حتة المشاعر ما مديها مساحتها. والغريب يا إنجي زي ما بيقولوا يعني الزول ممكن يكون ما بيقدر مشاعره لكن تلقاه بيقدر مشاعر الناس التانين. يعني أنا ممكن أكون ما مهملة لأنه فلان ده محتاجني, فلان ده نفسه يسمع مني كلمة طيبة, فلان ده متعشم فيني شديد محتاج أنه أنا أقيف معاه, زعلان أطبطب عليه, فرحان أفرح معاه, عنده مشاوير قضيها معاه, عنده شنو كده ما عرفلك أعملها معاه. دي حاجة طيبة, دي حاجة حلوة شديد, لكن هل فعلا ده الأهم والمهم؟ إنه أنا فعلا أكون بجد ما مهملة في نفسي, ما مهملة في في في في الحياة اللي أنا مثلا بتضايقني, أكون قادر أقول إنه حياتي بتضايقني مثلا, الحاجات دي بتكسرني, الموقف الفلاني ده أحبطني جدا. يعني أنا بشوف دائما في طبيعتنا كشعب سوداني طيب جدا جدا جدا, بنقيف مع الزول للآخر, لكن ما بقدر أقول كمان إنه برضو بنقيف مع نفسنا للآخر. يعني في في في شعراية بين الأنانية وبين أن أنا أكون بقدر في نفسي, في حاجة بسيطة شديد بتفصل, لكن مهم أكون مدرك إنه أنا كمان إنسان, يعني هو إنسان وأنا إنسان, هو عنده احتياجات وأنا عندي احتياجات, احتياجاته لو ما بتأثر علي بصورة سلبية أنا قادر إني أقف معاه وأكون معاه لذيذ للآخر, لكن احتياجات الشخص الآخر أو المجموعة الفلانية دي لو بتأثر معي أنا بصورة سلبية وين المشكلة إنه أنا أعترف بالحاجة دي وما إلا أقبلها زي ما هي؟ احتمال في الفترة دي هي بتأثر معي بصورة سلبية بس لقدام لا, الحاجة دي أنا ما عندي فيها مشكلة. فحتة إنه أنا أكون مهمل في نفسي دي يعني حتدمرني بصورة فظيعة, وحنشوف بعد فترة زي ما قلنا بعد فترة الليلة بكرة بعديه إنه أنا انطفيت للأسف, إنه أنا بقيت ما قادر أعيش الحياة اللي أنا كنت بتمناها لنفسي, ما عشان الظروف جبرتني لكن عشان أنا ما قدرت أجيب في حق نفسي, ما قدرت أجيب في الحتة الواضح فيها إنه يا جماعة أنا حياة دي صراحة ما بتخارج معي, ما قادر أشوف إنه أنا مبسوط في الحتة دي anymore. ففي حاجات بتجبرني وفي ظروف عامة بتجبرني, لكن في حاجات أنا كنت مخير فيها, لكن أنا ما اخترت الراحة, ما اخترت إني أقدر الحاجة دي. يعني
3: في حاجة يعني في مرات فعلا إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا, يعني إحنا ذاتنا السبب في إنه إحنا نطفي. وغير الإهمال اللي هو المشاعر وال إنك تعبر عن جواك والكتمان والكلام ده, غير الحتة دي الإهمال في الروتين نفسه يا ترنيم. يعني أنا مرات كثيرة إحنا ممكن مثلا العامل النفسي أو العامل اللي هو مؤثر علي ده يأثر على نومي, يأثر على أكلي, يأثر على شرابي, يأثر على حركتي, يعني يأثر على لو أول حركة المفرطة كمان. يعني يبقى مثلا بدل ما أنا مثلا ممكن أكون أنا الحاجة دي مؤثرة على إنه أنا مخلياني أرتاح شديد, اللي هو الكسل، امشي لمرحله الكسل انه انا اكون كسلان ما بتحرك ما قاعد اعمل شيء بدني واضح يعني. ودهني في الوقت ده انا قاعد ادمر في نفسي انا طبعاً. دي من ضمن الحياة الان بطفي بيها نفسي. ومن الجانب الثاني كمان انه اكون بتحرك بصوره مبالغ فيها بدون راحه تماما، واربط نفسي في كذا حاجه عشان امنع التفكير مثلا، او امنع انه انا الاحظ لي انه انا متالم، او الاحظ لانه انا في حاجه جايه علي. فانا بقوم بتحرك بصوره مفرطه جدا، بتصرف تصرفات اوفر يعني اوفر شديد في الحركه، في الرياكشن برضو، بحيث انه انا عاوز نظام انا بلفت انتباهي لحاجه تانية غير الحاجات التانية هي محتاجه برضو لانتباه مني. فانا مرات انا عندي دور كبير جدا في انه انا اطفي نفسي بنفسي. دي كلها حاجات لما انا اكون بشتغل ما عشان مثلا الفتره دي ضاغطه، لكن طول حياتي انا بضغط نفسي، هنا انا محتاج اقيف وقفة جادة. مش اللي هو ما في فترات أكيد كلنا بنضغط، يعني مثلا أكيد في فترة الشغل حيضغطك فيها لأنه دي فترة بتاعت شغل كتير مثلا. في فترة أنت مثلا عندك كذا برنامج مثلا جو مع بعض مثلا في نفس الوقت، فأنت ضغطت، دي عادية،
4: ده طبيعي
3: نعم. وده نورمال ولازم يحصل برضو يعني، لأنه مهم البالانس زي ده. لكن لما أنت تكون أنت مقرر من نفسك أنك عاوز طول الوقت تكون مشغول، هنا في الوقت ده محتاج تقف مع نفسك وقفة جادة. أنا شنو قاعد أحاول أتجاهله؟ وتسأل نفسك أسئلة حقيقية، أنا شنو يعني بحاول أتجاهله وليه أنا بتجاهله؟ هل أنا شايف ما في حل؟ هل أنا شايف إنه أنا ما بقدر أوقف الحاجة دي؟ فأنت محتاج تسأل نفسك أسئلة جادة. وحتى لو أنت مثلا شايف ما في حل، ليه ما شايف في حل؟ الحياة في يدك شنو وما في يدك شنو؟ دي حياة كلها هتساعدك توصل لحاجة. ما في واحد ممكن متجنب ان هو يوصل لحاجه لانه حاسس انه ما في حل وخلاص، بس انت لو قعدت مع نفسك ممكن تلقى انه لا في حل عادي جدا. انه في حاجات اي فعلا هي ما في يدي، بس في حاجات تانية في يدي بقدر اعملها، في حاجات انه ببساطه انه مثلا اقدر اتكلم. تمام، فدي ممكن تجيب يعني ممكن الزول الثاني مثلا انه هو مسبب لك الم ما شايف انه هو مسبب الم للدرجه دي لك، فانت ممكن يكون الموضوع عندك كبير جدا بس عنده هو ما شايف الكبر
4: صح
3: للدرجه دي، فانت محتاج برضه انك تتكلم. في حيات في يدك، في حيات ما في يدك. فالمهم والأهم من ده كله أنه أنا ما أهرب. من ضمن الحياة الثانية برضو بحس أنه بتطفي الإنسان المقارنات. المقارنات دي بحسها من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون بتأثر بصورة كبيرة جدا، إذا كان زول بقارني بزول أو إذا كان أنا ذاتي بقارن نفسي بزول تاني.

0: تنطفي وبتتعطل للأسف. يعني لو كانت حاجة لحظية هقول ما مشكلة، ما خلاص ده زي الزعل الخفيفة دي اللي هي بتجي وبتنتهي بعد 24 ساعة مثلا لو انت بتسعد لمدة طويلة او كده، فبتعطلك. لانه مثلا لو جينا دايرين نمسك حتة المثل اللي قلتيه انه ليه انا سوداني، بجد في اوقات كثيرة شديد انت كشاب او شابة سودانية بتجيك لحظة الادراك انه في خواجي هناك عايش حياته عادي جدا جدا. اللي انت بتسعى له ده مجرد شيء بديهي، ده الطبيعي، ده الحياة الطبيعية في يده أصلا. هو يعني ما حيكون بيفكر في يوم من أيام حاجة دي قيمة شديد، يعني عنده موي، عنده كهرباء، عنده بيت، عنده تأمينات، يمشي يتعالج، يمشي يعمل في حياة كثيرة شديد. يا أخي بيسافر، عنده فايض لما بيسافر، جوازه براه بتحليه إنه يعمل حياة كثيرة شديد. أنت يعني مسكين في حياة كثير جد ما قدرت تعملها بسبب انك انت سوداني. فللأسف لما انت يعني مثلا لو مسكنا المثل ده، الزول ده حيكون حياته كلها متعطل في التفكير انه هو للأسف من البلد الفلانية دي عنده حياة كثيرة شديد ما قادر يسويها، وحيقعد محبط ومطفي ومكتف ما عايز ينجز ولا حاجة، لأنه هو خلاص ثبت في راسه انه هو كان قلب هو وكان عمل اي حاجة هو ما حيصل لأي شيء. فما جاي عن قناعة ولا رضا، جاي عن إحباط وجاي عن عدم رضا. يعني أنا ما راضي وخلاص، مدام هي كده كده أنا ما داير أتحرك ولا شبر. في حين أنه ممكن زول تاني سوداني من نفس الظروف بنفس البيئة اللي قام بيها فلانة التاني ده، أدرك أنه في حياة حلوة شديد موجودة في الثقافة، موجودة في الشعب، موجودة في البلد في حد ذاتها، في أرضنا، في كده. في حياة حلوة أنا ممكن استفيد منها لو انا عملت 1 2 3. اتعب شويه بس، اتعب شويه لانه احنا ده واقعنا، يعني ما حتكون فعلا حتغير من يوم وليله. يعني انت محتاج تتعب، محتاج تتعلم، محتاج تسعى، محتاج تطمح وتحقق الطموحات دي، يعني ما تقعد مكتف. فالفائده شنو لو انا قعدت اقارن وضعي بوضعي زول تاني؟ بجد لو فكرنا فيها يا شباب ما حنلقى في فائده، حنلقى انه انت بتجذب طاقه سلبيه جدا جدا لنفسك، وعايش في قفص حابس فيه نفسك انه انت عمرك ما حتكون زي فلان، عمرك ما حتكون زي الشعب الفلاني ده، عمرك ما حتتطور. يعني وبالمناسبة حتى مقارنة العكس، انك انت شايف نفسك احسن من زول تاني برضو بتدمرك، لانك انت ما حتصل لشي وما حتقدر. وإن قلنا إنك أنت فعلا عندك إمكانيات أكتر من فلان وفلان ده، لما تيجي تسمع نفسك الحاجة دي يعني أنت ما استفدت شي، إمكانياتك دي ما زادت،
1: هي حدتك للأسف،
0: حدتك. وإنت مدي نفسك قيمة لروحك في حاجة ما هي اللي بتدي قيمة فعلا. يعني ما أنت مش ربنا خلقك بشكل وهو خلقه بشكل، أنت الاثنين مخلوقين على صورته. يعني ما في حاجة أنت عندك فيها قيمة، يعني أنه أنت فلان ده أنت الله خلقك بشكل معين، شكلك رهيب شديد، مميز، قال فلان وفلان ده مميز. انت جبت الثقه دي من وين؟ يعني فهماني؟ بالعكس انت لافتته ولافت روحك. ف وبالعكس يعني كمان جواك يعني حاجه مدمره جدا جدا، نوع من الكراهيه، نوع من انك انت شايف نفسك اكبر من فلان، متعالي، فانت ما استفدت شيء وما في التنبي حاجه ببساطه. ف يعني لما انا اجي اقارن، بتذكر كان في حلقه كان طلعتها مع الزميل الغالي جدا سارديس، كان بيقول انه يعني قرا كتاب انه الحاجه اللي لفتت انتباهه انه انا ما اقارن نفسي بزول، اقارن نفسي بنفسي انا كنت شنو امبارح وبقيت شنو الليله. اقارن زماني كنت ما قادر انجز انجاز، ممكن اقول انجاز بسيط حتى، يعني ما يلي انجاز واو يعني رهيب شديد. في مثلا انا كنت شخص باوفر في ردات فعلي، فانا مع الايام اتعلمت انه لا، انا اكون راكز ببساطه، الامور بتهدى، الامور بتتزبط كذا، وغيره من حاجات كثيره شديد. لانه لو انشغلت بقصص ناس تانية، قصتي الحلوه الرهيبه اللي ممكن تكون قصه مميزه جدا، ما حتلقى مكانه فيني، ما حتلقى مكانه في حياتي، ما حديها اهتمام، ما حديها تركيز، وما حقدر أطلع من الدنيا دي وأقول يا أخي أنا شكرت ربي على الأيام اللي عشتها دي، عشتها بفهم وعشتها بطريقة كويسة جدا جدا، كنت شاكر وراضي في حاجات كثيرة شديد. يعني
1: والمعادلة هي على فكرة يعني مفروض إن هي ما تكون بالصعوبة دي، بس هي للأسف هي صعبة. لأنه التأثير

0: برضو بتاع الناس اللي حوالينا مخلينا انه هي صعبة. بس ببساطة جدا الجاب الحاجة منه، يعني الجاب لو مثلا المقيمني مثلا قروش، فلنفترض اجاب القروش منه، انا او ابوي مثلا. المهم اجاب القروش انسان عادي
1: صح.
0: جدا، تمام. المخليني مثلا قادر انه انا اتعالج مثلا في احسن الاماكن، مخليني اعمل ده شنو، انا اللي عملت الحاجه دي ذاته. يعني انا بالقوه والطاقه اللي ربنا اداها لي، انا عرفت اعمل الحاجه دي وعرفت اوصل للنقطه دي، تمام. فلما اجي اخد انه الحاجه اللي انا جبتها هي مقيماني، على فكره المشهد ده للاسف الشديد، يعني ممكن الكلام يعني ناس تحس انه التشبيه ليه مش للدرجه دي، بس يعني زي لما كان الزول اللي بيعمل صنم بيعمله بيده، تمام، ويقول ده اله ويقول انه ده الله بتاعه. نفس الفهم بالمناسبه، هو نفس الفكره، انه انا اكون جبت الحاجه بيدي واخوت انه هي دي الحاجه المقيماني، او دي الحاجه اللي هي بتخليني انا اكون احسن من شخص، او اكون انا افضل من شخص، او دي تديني مكانه عموما. هي نفس الفكره. يعني لما اجي اقول انه العربيه هي المقيماني، ولا البيت هو المقيمني، ولا الوضع المادي او البلد انا عايش فيه او وات ايفر او الشغل اللي انا بشتغله، فحب اقول لك انه لو انت بتنتقد الشخص اللي هو بيعمل صنم وبيعبده، انت في الوقت ده حتحتاج انك انت تراجع نفسك انك انت ذاتك قاعد تعمل شنو. فللاسف الشديد احنا مرات فعلا بنجيب الحاجه وبنخليها هي اللي تكون بتقيمنا، في حين انه الحاجه دي هي نفسها في لحظه ممكن تروح، في لحظه هي ممكن تمشي. فمن ضمن الحاجات الممكن تكون اعمق كمان من كده، الخوف من انه افقد الحاجات اللي انا جبتها. والخوف عموما في العموم جزء كبير جدا من الانطفاء اللي انا ممكن اكون بعيشه، انه انا خايف افقد حاجه انا جبتها، او افقد ناس في حياتي. افقد ناس في حياتي دي منطقيه اكتر من حاجات انا جبتها، لانه في النهايه اللي جبته ده حاجه لو راحت ممكن اجيبها مره ثانيه، في النهايه قدرت اجيبها في يوم من الايام، حتى وان تعبت شديد لانه وصل لها، بس هي ممكن تجي وممكن اجيبها، اتعب ثاني واسعى وحجيبها. بس طبعا في جزء ثاني اللي هو الاكبر بكثير، اللي هي الحاجه ممكن تكون ما في يدنا، اللي هو زول افقده، زول يموت مثلا، او يسافر يهاجر تماما، او بسبب مواقف مثلا اضطرينا انه مثلا ما نكون تاني بنفس الجروب زي زمان ففقدته. فدي اللي بحسها هي اعمق، ودي بحسها انه هي الاكبر، وحيز كبير جدا من الخوف الجوانا هو الحته دي، انه افقد زول عزيز علي عموما. دي ما في زول ما عنده الحته دي. بس في حاجة مهمة جدا ومهم انه انا ادركها كمان، انه طيب الحاجة دي هي اللي اتمدى ما اخذ حيز، وهل الحاجة دي حاجة في شيء ممكن يطمننا على النقطة دي؟ دي حاجة مهمة انه انا اكون بسألها، لانه سؤال يعني، لانه الموضوع ده هو للأمانة لو انت حاسس نفسك انك انت ما مطمن، او ما في حاجة بتطمنك مقابل ده، فانت حتحس بالخطر، حتحس بانك انت ما قادر تعمل حاجه ومطفي ومتعطل، وممكن تجي في حياتك كثيره ما تقدر تقدم كل المجهود اللي عندك. فالحته دي مهم انه ندرك انه كمان في حاجه بتطمننا ورا ده. يعني وان انا فقدت زول في حياتي، وان انا فقدت شخص بقى تاني ما موجود في دنيتي انيمور، مهم اعرف انه في حاجه بتطمني، والحاجه بتطمني ده المرجع الاساسي والرئيسي اللي هو انا محتاج اصلا فعلا اكون برجع له، اللي هو المرجع أنا بلقى منه القيمة، وبلقى منه الطاقة، وبلقى منه الاطمئنان، بلقى منه أنا منه. ده المرجع ده هو الحيعرف إنه يكون بيحل كل الحاجات أنا ممكن أكون خايف منها، أو الحاجات اللي أنا بسمعها، أو الحاجات اللي بلقاها في حياتي، أو الحاجات اللي هي ممكن تكون بتطفيني وبتعطيني من الحياة. في مرجع هو بيقدر يعوض ده، في مرجع ممكن يطمنك قصات الحياة التانية ممكن تكون بتلاقيها.
1: لكن في حاجة يعني إحنا للأسف بنقنع بها نفسنا. أنا ما بقلل من خوفك إنك أنت تفقد زول، كلنا زي ما أنت قلتي بنخاف من الحاجة دي، بس في حاجة بنقنع بها نفسنا إنه دي حاجة مادية وده إنسان. يعني أنا هخاف أفقد قروش، على فكرة ما بس قروش وأشياء مادية، بس في ناس عندهم القيمة بتجي من المعرفة. يعني أنا من كثرة ما أنا قريت وتعلمتها
0: بالزبط.
1: أنا كذا يعني عارف، في ناس بالنسبة لهم إنه هو ما عارف حاجة معينة بحزم الإحباط وإنه أنا ما نافع وإنه أنا ده شو ده ده شو الجهل اللي أنا عايش فيه ده، فبيعيش نفسه في في في فكرة إنه المعرفة دي أهم حاجة في الحياة، أنا حأسعى للتعلم ومن من المكان الصح من المصادر الصح. ما بس كده، لكن الإصهار لإنه أنا عارف كل حاجة، عشان لما يجي يقولوا يا جماعة بتعرفوا هذه أنا بعرفها، ما حنسأل أي زول إلا الزول ده عارف أي شيء. ممكن في ناس تعمل حاجة بنية حلوة لأنهم عندهم المجال ده، يعني مخهم بيسع كمية من المعلومات، لكن في ناس خوف من إحساس إنه فلان ده ما عارف، في حين تصدقون يا جماعة ما في زول شغال بك يعني يعني دي الحياة بتطمن إنه بأمانة جد يعني ما في زول شغال بين للدرجة دي، ما في زول حقيقي مهتم يعيش كل تفاصيل حياتك زيك، فيعني نطمن نفسنا من الحتة دي. فده جزء ممكن في زول يكون فعلا بيخاف انه يفقده، وفي ناس عندهم بمناسبة الخوف من فقدان الذاكرة بصورة فظيعة، لانه بالنسبة لهم ذكرياتهم دي يعني اهم حاجة هو عايش فيها اصلا، فده كله للأسف ما كويس. ففقد انه انا اخاف من اخاف ان انا افقد زول، ده شيء طبيعي لانه انت في النهاية فلان وفلاني ده انت بالنسبة لك عزيز جدا جدا، ما حاجة سهلة. الفقد فعلا بيقول فقد عظيم، فقد عظيم فعلا ما بنصغر منه ابدا، لكن لما انا اكون بفقد زول وحياتي بتنتهي في الحتة دي، لا معلش يعني هنا ده في مصيبة حاصلة، حياتك بتنتهي تماما ولا دي فترة؟ إذا فترة يا أخي صدقيني ده شيء طبيعي، ما أنت إنسان يا جماعة، يعني ما بنقول لك جمد مشاعرك ألغيها، ما تزعل ما تحزن، ده غلط، ده ما صحي زي ما قلنا قبل. لكن أنا لما أكون حياتي متمحورة حول زول، الزول ده كويس جدا جدا، ممكن يكون الوالد الوالد الزوج ولدي وبنتي، زول كويس ما فيه حاجة، لكن أنا يعني أنا ليه ما شايف غير الحاجة دي في حياتي؟ وأنا ليه أصلاً شايف إنه أنا حياتي في الشخص ده بس أو في الأشخاص ديل بس؟ ليه ما قادر أتقبل فكرة إنه يعني لكل يعني لكل شيء وقت؟ والحاجة الثانية يعني في ناس اختياراتهم كده، يعني أنا اخترت إنه أنا ما أعيش مع الشخص ده، اخترت إنه أنا أنفصل عن الشخص ده، فوين المشكلة لو أنا فعلاً يعني اتقبلت الفكرة دي إنه فلان وفلاني قرر إنه ما يكون معاي، أو يعني هو ده وقت انه هو ما موجود معي لانه توفى مثلا او مات. فالادراك انه انا ادرك انه في حاجات انا ما عندي فيها سلطان او ما عندي فيها حتى الكنترول انه انا اعيشك تاني معي كم سنة او اخليك بالغصب تقعد معي حتى لو انت ما عايز، فهنا انا للأسف بقول انه ممكن يكون في تعلق مرضي زيادة عن اللزوم، لانه انت لما تكون شايف انه ده محور حياتك ومنها تلاحظ انه فلان ده، قصص كثيرة جدا جدا وكلنا معرضين لها صراحة، يعني كلنا احنا ذاتنا معرضين لها انه ننكسر يعني كسرة شديدة لما نفقد زول. بس أنا حابة يعني زي ما أنت كنت بتقولي قبل، حابة إنه نطمنكم إنه نطمن نفسنا برضو إنه مصدرنا شنو؟ مصدرنا هو الله، هو اللي خلقنا، هو اللي بيهتم بينا، هو اللي عارف الأحسن لنا شنو. ونحن قدر ما نحاول نحافظ على الناس في حياتنا حنلقى إنه يا باختياراتهم هم قرروا إنه ينفصلوا مننا، يا بإنه ربنا هو يعني خلاص شايف إنه الشخص ده يعني ما حيعيش تاني خلاص. فأنا بالنسبة لي إنه أنا أنشغل بمنه، هو دي الفكرة كلها عشان ما أنطفي، أنا أنشغل بشنو بنفسي زيادة عن اللزوم، ما برضو ما بشجع إنه أنا أنشغل بنفسي زيادة عن اللزوم وأقول أنا خلاص قررت إنه أنا مشاعري دي فوق الكل، فوق أي حاجة وفوق أي شيء، أنا ما بشجع لحاجة دي وما بشجع لعكس كده برضو، لكن بشجع إنه نكون يعني ملتصقين زي ما بيقولوا وقريبين جدا جدا جدا من المصدر. نرجع نقول إحنا كائنات ربنا خلقنا زينا زي يعني الطبيعة طبعا، يعني برضو ربنا أوجدها وصمم إنه هي تكون بتاخد غذائها بصورة معينة، لكن الإنسان which is الأسمى والأغلى في عيون ربنا هو البشر والإنسان، فواضح جدا جدا إنه إحنا مصدرنا هو، ووضح الحادي كثير شديد ولمصلحتنا.
0: بالضبط كده،
1: الحاجة دي لمصلحتنا، يعني أنا ما ممكن أجي أقول الحاجة دي ما لمصلحتي، لأنه أتجرب إنه يكون قريب جدا من المصدر ده حيقدر يقول بفم مليان إنه هنا في راحة، هنا في سلام، هنا في اطمئنان، هنا لما كل شيء أنا فقدته كنت استيل قادر أجيف على الرجل. يعني
0: الحياة اللي بتطمن أكتر كمان يا ترنيم في النقطة دي، إنه يعني لما نحن نعرف فعلا نلتصق بالمصدر هنعرف يعني شنو أنا أطمن أصلا. حس الكلام مبهم شديد بالمناسبة، الكلام مبهم لأي زول بسمع الكلام كده لأول مرة. بس الحقيقي إنه فعلا أنت بتطمن. بتطمن كيف؟ لما تعرف إنه قدر شنو ربنا فعلا بيحبك، وقدر شنو ما حباك أنت بس، لكن حب ناس كتار وأثبت ده مع ناس كتار في قصص ناس كتار. لما تعرف قصصهم وتعرف ربنا عمل معاهم شنو، وكيف التفاصيل، وكيف إن هو غير في حياتهم، وكيف إن هم لما انهاروا قاموا تاني، وكيف كانوا قوتهم كانت من ربنا، وكيف إنه كان علاقتهم كانت كيف مع ربنا أصلا. فلما بتشوف دي أنت حتعرف يعني شنو أنا حطمن معه. لما أنت شوف ده حتعرف إنه هو ده الإله اللي بيحبني، هو برضو بيحب أهلي، هو برضو بيحب أصحابي، هو بيحب الدائرة اللي حواليني. وإن فقدت الشخص، وإن أنا حاسي إنه أنا ممكن أكون لأنه مرات برضو إحنا بنخاف على الزول كمان، فالخوف على الشخص بيدينا إحساس بالانطفاء، اللي هو إنه أنا خايف على الزول ده. طيب حس كان مشى مثلا في المكان فلاني، يعني مثلا كان مشى للناس الفلانيين ديل، يعني أفضل له يكون معي، أو أفضل له يكون في الدائرة بتاعتي، أحسن يكون في المكان الفلاني مثلا، فهماني؟ فالخوف على حتى الناس التانين بيدي إحساس لينا إحنا بالانطفاء في جوانب كثيرة وبالتعطيل. فالحتة دي لما ندرك إنه ربنا برضو ما بيحبني أنا بس، لكن بيحب برضو زول اللي أنا خايف عليه، وده بيحب برضو الناس اللي في دائرتي دي. فلما تعرف إنه قدر شنو إلهك محب، قدر شنو إلهك ده بيحبك أنت وبيحب كل الناس اللي حوالينك، وعنده خطة لحياتك وفي معنى من حياتك ومقيمة جدا، هتعرف إنه في حاجات كثيرة أنا شايلهم، وحاجات كثيرة مؤثرة علي وطافياني، ما مفروض تكون للدرجة دي، ما مفروض تكون للمدى ده. ف ممكن نرجع ونقرأ كومنتات الناس وبعد كده نرجع نكمل في نفس الموضوع. يعني هبة بتقول: النور جوانا يعني الحماس، الشغف والراحة النفسية، الإحساس إنك حي وعندك معنى وقيمة، يعني محب ومهم، يعني محبوب يعني تقريبا. شنو بيطفي النور جوانا؟ الضغط والهم المكتوم. لما تكتم زعلك وتعبك وتقول ما مشكلة على كل شيء، النفس بتتعب وبتنطفي. الروتين الميت بلس الوحدة، نفس الشغل، نفس الناس، نفس الجدران، من غير تجديد ولا كلام من القلب. الوحدة بتقتل الحماس حتى لو كنت بين الناس. المقارنة والسوشيال ميديا، تشوف حياة غيرك وتقول أنا ناقص، فتقلل من نفسك وإنجازك. الذنب واللوم المستمر، تعيش تجلد نفسك على الغلط فتخاف تتحرك مرة تانية. العلاج شنو؟ ما في زر واحد يرجع النور، بس في 4 أشياء لو بدأت بهم بترجع بالتدريج. أرجع لشي كان بفرحك زمان حتى لو 10 دقائق باليوم، رسم، كتابة، مشي، أقرأ كتاب مقدس، أو شوف برنامج في راديو سمر، أغنية قديمة. النور بيرجع من الأشياء الصغيرة اللي كانت بتشبهك. أحكي لإنسان بتثق فيه، وأهم شيء لا تنتظر تحس بالحماس عشان تتحرك. أبقوا عافية حبيباتي أنجي وترنيم. يعني يا هبة كلامك حلو زيك كالعادة، يعني كلامك جميل و on point دايما، وشكرا إنه بتنصح الناس بإنه إحنا ممكن نكون في جزء من البرنامج ده. بس في حاجة مهمة كمان حلوة جدا قالتها هبة، في حاجات فعلا بسبب إنه إحنا انطفينا خليناها، في عادات كانت حلوة خليناها، وده جزء برضو من العلاج يا جماعة، إنه أنا أكون برجع فعلا لعادات كويسة، عادات حلوة، أرجع مرة تانية، يعني ما أحس بأنه يا أخي بقت ما منها معنى أو ما منها فائدة،
1: أو مثلا شو نفسي كبرت عليها. يعني عارفة يعني للأسف إحنا بعض مرات بنكون شايفين أنه يا أخي أنا خلاص كبيرة شيء على برنامج ده، في حين أنه صدقوني يا جماعة يعني هي ما مجرد فلسفة، لكن هي حاجة حقيقية وعن تجربة. يعني فعلا لما ترجع الفرحة بتاعت الطفل الجواك دي، يعني حتحس انه بجد الدنيا دي يعني ابسط من ما انا مكبرة مواضيع. يعني للأسف احنا لما بنكبر بيعلمونا نشيل هم، ما بشوف ليه طفل بشيل هم، يعني ما قاعد اشوف طفل قاعد مهموم وخدت يدينه فوق راسه وبيقول اهلي يا رب حناكل شنو، انا حعيش كيف، انا لا، الطفل فعلا عنده ثقة ممكن يكون في اهله، وممكن يكون ما عارف أصلا يسميها إنه أنا واثق في أهلي، بس هو مطمن، الطفل ده مطمن لأنه شايف هنا ماما بتأكله، بيجاي بابا بيجيب الألعاب، هنا في حاجة حاصلة، أخوي الكبير بيهتم بي، بيشيلني بيلعبني، خالي لما يجي حيجيب لي معه حلاوة يعني. وأنا هسي حاليا معي ورقة وقلم قاعد أرسم وشخبط، وشايف نفسه أكبر رسام في العالم طبعا. يجي يقول لك يا ماما شوفي ده زور، وتتكون شايفة عبارة عن تفاحة مثلا فماني، يلا قمت تقولي واو حلوة، الفرحة اللي بتخش جواه من حاجات بسيطة. فيعني هبة ذكرت لنا حاجات كثيرة شديد ممكن فعلا تعملها في يومك، 10 دقائق في يومك تعملها بحماس اللي انت كنت بتتحمسه زمان، يعني تلعب تنبسط. الأولاد طبعا بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن، بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز، بيحبوا يشوفوا يعني يلعبوا كورة وفي الميدان في الحوش. البنات بيحبوا يرسموا ويلونوا، يساعدوا أمهاتهم في المطبخ، يحاولوا يعني يبرزوا المواهب البسيطة الما مكلفة، لأنه بتساعدنا في إن إحنا نكون فعلا شايفين إنه الدنيا دي بجد بسيطة، ما في داعي نكبر المواضيع. ولو كبرنا الموضوع، لو ما كبرناه، هي المشكلة لو قاعدة يا جماعة، المشكلة لما تكون فيه قاعدة حاول نقول لك ما تشوفها، لكن في حاجات صدقوني ما بتتحل في نفس الوقت زي ما إحنا نفسنا، وفي حاجات ما حتتحل أصلا. فإحنا بنشجع إنه الناس تتكيف مع الظروف اللي ممكن تكون شوية صعبة، لكن الظروف عمرها ما تخليها تطفيك، ولا تخليها تحبطك، ولا تغير في في في بساطتك وفي البهجة الجواك وفي في الفرح الجواك بسبب ظروف، لأنه صراحة ما هنستفيد شيء، ما بجد ما في زوج يستفيد حاجة. يعني لو ركزنا في الحاجات البسيطة حنلقى إنه في معنى حلو، والمعنى ببساطة إنه أنا رسمتي دي ما مش علقت وجابت لي قروش وكذا، لكن أنا مبسوط إنه أنا وبلون دي حاجة حلوة شديد، أو أنا وبتمشى دي حاجة رهيبة يعني، أو أنا وبتونس بشرب في جبن، بشرب في شاي مع زول أنا بتكيف له. خلاص يا جماعة
0: تاني في شنو؟ ما في أكتر من كده،
1: فيش بزبط. يعني تاني في شنو؟ يعني ناس تبسط الحاجات يعني. فشكرا كتير لك يا هبة. وكمان عندنا أحمد بيقول لنا صباح الخيرات والمسرات، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، لكم الحب والتقدير يا أحبابي، ونتمنى ربنا يصلح البلاد السودان، وإن شاء الله نسأل الله في أيام مقبلة التوفيق والسداد الدائم. شكرا كثير يا أحمد، آمين ربنا يصلح حالنا وحال أهلنا جميعا، وشكرا كثير لك. وكمان نحب نعرف رأيك في موضوع الحلقة يا أحمد، أتمنى أن أنت لسه بتسمعنا. يعني مادبو بيقول صباح الخير يا حلوين، نحن سعداء جدا ببرنامج صباح بلدنا، وبرنامج دائما جميل وبتمس قضيات وهموم المواطن، نسأل الله لكم التوفيق والسداد، آمين يا مادبو. شكرا كتير لك. البرنامج ده يا جماعة صراحة قايم عليكم انتو، ما قايم على اي حاجة، والمواضيع بنجيبها دي قد تكون بنسبة كبيرة جدا جدا مقترح منكم او رسالة من واحد فيكم، منها بنلقى انه نحن يعني استلهمناها منكم يعني. فشكرا كثير لكم. صانع الأحلام بيصبح علينا بيقول لنا صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا جدا، وأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تعبر فيه عن رأيك تحت. ونشوف أخونا فضل بيقول لنا شنو. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم وإنجي ولكل متابعين برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ البيه، وبنقدر نواجه أي ظروف.
0: معادة الرسالة صح ولا ما معادة؟
1: ما أعرف صراحة. هو بيقول أوكي يعني حقيقة شكرا يا فضل، إحنا قرينا رسالتك، لكن يعني شنو حابين نشوف كمان آراء الآخرين زي ما بيقوله. يعني عندنا يني، أستاذ يني بيقول مبدعين دوما اشتقنا لكم. يا أستاذ يني يا. إحنا سعيدين جدا جدا صراحة، أنا قولك شفتك إنك أنت بتحضر، يعني جاتني هنا نوتيفيكيشن قلت أشوفك حتكتب لنا ولا ما حتكتب لنا، لك الحمد لله يعني شنو كتبت لنا يعني. عندنا أخونا مارك بيقول لنا مفاهيم المغلوطة عن الحياة بتسبب للإنسان إحباط، لأنه الإنسان ترتفع توقعاته بشكل غير واقعي وينصدم بواقع مغير لما كان بيتخيل، وعندها يكون بين خيارين، إما يتغير وهو الخيار الصعب، أو يكتئب ويهرب من الواقع والتغيير ويعيش في دور الضحية المغلوب عن أمرها. صراحة يعني رسالة جميلة صراحة، يعني منتفق معك إنه فعلا يا إنجي التغيير طبعا صعب شديد، متفق مع مارك
0: صح.
1: التغيير صعب شديد في انه مكلف يا انجي، تخيلي انه انت في حاجات كثير شديد هتشتغلي عليها. والتغيير انا بشوف الزول عنده عقليه التغيير ده يعني واثق وعارف انه هو عنده خيار، عارفه عكس دور الضحيه. دور الضحيه ما بشوف انه هو يعني مخير، شايف انه هو مسير، شايف انه هو
0: مغلوب
1: على أمره، وللأسف هو ما عنده اختيار، يعني ما قادر اختار، أنا جاتني كده حقبلها كده. في حين إنه اللي بنشوفه أنجح وبنشوفه يعني بننبهر بحياته بقصته هو الشخص اللي هو مدرك إنه هو بيقدر يختار حاجة في وسط الشيء اللي عايشه ده. عنده طريقة إنه يقول لا دي ما دي ما دي ما النهاية هنا،
0: بدون ما يحس بالتقليل،
1: بدون ما يحس بالأيوة بالتقليل،
0: يعني اتغير فحس إنه هو مثلا في تقليل حصل. بس برضو التغيير لأنه التغيير ممكن يحمل معنيين بالذات في المواقف زي دي. اللي هو التغيير اللي هو أنا أكون اللي هو أمشي اتجاه الأنانية، وأمشي اتجاه إنه أنا أكون شايف نفسي، وأمشي اتجاه إنه أنا ما الإنسان اللي هو كنت كويس مع الناس، والحياة كانت يعني أقول إنه دي هي كانت السبب في إنه أنا أتوجع وأتألم والكلام ده. ففي تغيير زي ده، وفي تغيير الثاني اللي هو إنه يا أخي مثلا في حاجات مثلا أنا محتاج إنه أشوف إن دمان هي محتاجة لتركيزي، مثلا بالصورة دي محتاجة لتركيزي بس بصورة تانية، محتاجة يعني أكون مثلا، فنفترض إنه مثلا عشان أنا مثلا بحكي كل حاجة فدي خلت إنه الناس توقعني من خلال الحاجة دي، فأنا مش إنه أنا أكتم لكن أتكلم مثلا في حدود المعقول، وأتكلم في أماكن معينة وفي ظروف معينة. مثلا التغيير انه مثلا كنت شايف نفسي انه انا دي الحاجه اللي انا قادر اعتمد عليها، بس اتغير لحته انه لا، انه انا عارف انه دي برضو ما هي الكفايه بتاعتي، او ده ما هو الحاجه انا ممكن اعتمد عليها لانه ممكن افقدها.
1: يعني ببساطه التغيير عن وعي، يعني
0: عن وعي
1: في فرق بين التغيير عن وعي وانا واعي على المواقف اللي حصلت لي وعلى انا منو اصلا وبقدر اقدم شنو وما بقدر اقدم شنو. هنا اوكي دي حاجه كويسه شديد، بس التغيير اللي انت كنت بتقوليه ده اللي هو تغيير عن مثلا مشاعر، مشاعر كويسة أو كعبة، يعني عارفة معتمد عليها اعتماد كلي. إذا كانت حاجة حلوة، مشاعر جميلة جدا طيبة ولذيذة، ومشاعر حب وكلام جميل، أو مشاعر غضب وزعل وخزلان، فأنا خلاص مخي قفل في الحتة دي، ما عايز أفكر فيه. وبالمناسبة يعني الواحد بينه وبين نفسه كده جوا جوا بيكون عارف إنه دي ما ألذ حاجة، دي ما أحسن حاجة، دي ما حتوصل لشيء. لكن يعني ممكن نقول في ركوب راس، أو عايز يثبت انه الحياة دي هتيجي بالزعل بالحب، هتيجي او انا كده كده ما هتغير، اذا خسران او اذا انا كسبان انا كده كده. ف يعني حلو انه زول يكون مدرك انه يعني التغيير في حد ذاته يكون بيجي بعد ما انا اكون فاهم اللي بيحصل شنو، واكون واعي على اللي بيحصل حواليني شنو، والانا بقدر اقدمه والما بقدر اقدمه، المصلحة بتاعتي هتكون وين، الشيء الصالح يعني مصلحة ما بمعنى إنه شيء كعب، لكن الحاجة الكويسة لي هتكون وين. فإنه أنا أخذ المواضيع زي ما هي وأكبرها وأعيش الدور شديد، ولا وده بنسبة كبيرة شديد ضحية، يعني برضو ضحية للموقف. يعني ده زول ما فكر، ده زول قرر إنه هو كده عشان موقف حصل كده، فهو ماشي بالطريقة دي بس. فمهم إنه نعرف نفرق بين الاثنين. يعني في ريتشارد
0: اوكي، ريتشارد بيقول صباح خير لرادي سمر واسعد الله صباحكم، لكم الثنائي انجي وترنيم، نحن مرات بنطفي بعضنا ومرات العكس، والانطفاء ياتي تدريجيا لحد ما يكون عاتم، السبب هو التراكمية وعدم التقدير من الاهل. شكرا كثير يا ريتشارد للنقطه الجميله دي، انه فعلا في مرات احنا بنطفي نفسنا بنفسنا، وفي مرات احنا بنطفي بسبب ناس في حياتنا وهكذا، وبسبب ظروف ممكن تكون برضو في حياتنا. شكرا كثير للنقطة دي. أبو الزقم تقريبا بيقول يسعد صباحكم بألف خير، صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا، وعاوزينك كمان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أحمد عبد الله بيقول المبدعات في راديو سمر كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم الإبهار والإزدهار والنجاح الدائم، محبات لكم من أحمد يارا. يا أحمد يا أخي منورنا جدا ومبسوطين بك شديد، وشكرا كثير لكلامك المشجع، وكمان بنشجعك يا أحمد إنك تشاركنا برأيك في الكلام اللي تكلمنا فيه وسمعته.
1: كتب تحت على فكرة.
0: كتب تحت.
1: أوكي. ممتاز جدا جدا يا أحمد.
0: شكرا كثير يا أحمد. صدقني هنقرأ حس الكومنت بتاعك. زكريا بيقول أو عمل لنا قلوب. شكرا كثير يا زكريا للقلوب الجميلة دي. أوكي. في كاموت بيقول صباح الخير راديو سمر، عايز أعرف المقصود شنو من الطفيان. أعتقد يا كاموت ممكن تكون يعني ما أعرف لو أنت فهمتها برضو كلام الفات ولا لأ، بس كده شاركنا برضو لو فهمتها أو وصلت للمقصود ورينا، لو ما وصلت لها عشان نشوف نساعدك نشرح لك الموضوع تاني. أحمد عبد الله يارا ده الكلام تقريبا أو رأيه. البطفين هو البصلح البال، غالبا بيكون الرضا والصبر، واننا نركز على الحياة الجميلة في الحياة.
1: اوكي، هو ده بيدينا حلول للزول الطفى اصلا. فيعني
0: الحل ممكن يكون شنو. شكرا كثير يا احمد بجد، يعني نقاط جميلة وانك تتفق معانا وبتتفق كمان مع في انه نركز على الحياة الجميلة في الحياة مع اخوتنا هيبة برضو كان ذكرتها فوق، فشكرا كثير. يا عقوب عثمان بيقول صباح الخير، في حاجات ما بنقدر نسيطر عليها لكن احنا بنركز مع الحاجات بنقدر نسيطر عليها. نقطة حلوة جدا يا يعقوب، وشكرا كثير للنقطة الجميلة دي. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، نتمنى من جنوب السودان جوبا، نتمنى انتم بألف عافية وخير. البطفينة عندنا بنقول الحاجة اللي بتطفي النار او الحاجة اللي بتريح وتهدي الوجع، مرات بتكون كلمة من زول، مرات بتكون حل، ومرات بتكون بس إنك تفضفض. شايفك من قبل شايل هم وبكى، وقلت أولادكم وسط اختلاف الأهل والغربة شكلها النار دي والعة جوا البيت أو في صدرك. أوكي يا دانيال، شكرا كثير أنك توضحت لنا الحتة دي.
1: هو نظر للنظر
0: بتفينا اللي هو بهدينا، يعني
1: بهدينا. طبعا احنا عكسنا الحكايه جدا يعني، البطفينه بمعنى انه الانسان ذاته بيجي ما عنده، ما بيندهش، ما بيشوف الحياه كويسه، ما عنده رغبه، ما عنده هدف، ما عنده يعني طاقه يعيش بها، وما قادر يشوف الحاجات الكويسه لانه هو مطفي، يعني
0: قادر يتفاعل ذاته مع الحياه عموما. فدي احنا قصدنا بالشخص المطفي. يعني زي يعني اللمبه، يعني لما تطفي كده خلاص بقت حته كده مظلمه، ما في نور، ما في يعني ما بتقدر تتحرك، ما في يعني الحكايه مشلوله، في شلل حاصل. فده قصدنا من كلمه مطفي.
1: لكن صراحه يعني حبيت برضو وجهه نظره، يعني انه ممكن نعمل حلقه تانية ونتكلم عن البيطفي الوجع شنو، البيطفي الغله جوانا شنو، البيهدي الصدور المليانه حقد و حياة ما لذيذة شنو يعني. فشكرا كثير لك، واحنا من هنا استلهمنا فكرة تانية زي ما قلنا قبلك، بنجيب الأفكار بنجيب أفكار من رسائلكم صراحة.
0: أوكي، في ياسر بيقول صباح النور والسرور لأفضل مذيعات بلادي المكنات ترنيم وإنجي وكل تيم العامل في راديو سمر. البطفين شنو؟ أنا عن رأيي هو الإنسان يصل مرحلة يلقى نفسه يتنازل عن مبدأ
1: مبادئ حقته
0: شوية شوية عشان يرضي شخص مهما كانت المشاعر بيناتكم، وبعد مرور الزمن بتجي تراجع نفسك وروحك، بتلقى نفسك اتنازلت عن ذاتك ونفسك. في اللحظة دي بتختار يا تكمل بالأسلوب والشخصية الجديدة دي، ولا تقطع كل شيء وترجع لأصلك. وشكرا وكل التحية والحب للوالدة العزيزة والأخوان والأخوات وكل الأحبة في محلية شرق النيل مملكة الجحفان. يا سلام يا ياسر، حقيقي شكرا كثير لرسالتك الجميلة. ممكن يعني برضو نقول حاجة في النقطة دي، يعني مرات ممكن احنا نحس انه يعني يا اما هي كذا يا اما هي كذا، يا اما انا اقطع مره واحده يا اما انا اكون مكمل بنفس الشخصيه. بس في مرات انت مثلا يعني عشان برضو بنقول انه العلاقات حاجه غاليه والعلاقات حاجه حلوه واساسيه وجميله ومهم ان احنا نحافظ عليها، مرات ممكن انا اكون دخلت علاقه معينه دخلتها بصوره غلط، او انا ممكن اكون تصرفت فيها بصوره غلط، بس ممكن نعالج الموضوع بدون ما حتى إنه أنا شنو أكون بفقد الشخص ده. الحوار بيلعب دور، الحوار مع نفسي مبدئيا إنه أنا أتحاور مع نفسي إنه أنا شنو الغلط أنا عملته ودخلت بيه والعلاقة دي، شنو الحاجات أنا كنت داخل بيها غيرت في شخصيتي، غيرت مثلا في في تصرفاتي في الحياة بتزعلني أهملتها وهكذا. أتحاور مع نفسي، أقعد مع نفسي قاعدة جادة وأخذت النقاط اللي هي مزعلاني. بس ما أول حاجة ألجأ لها أنه أنا أفقد الشخص أو أنه أنا أخسر الشخص اللي أنا في علاقة معه. وبعد كده أمشي أتكلم مع الزول إذا كان صديق أو إذا كان whatever القرب بالنسبة له، يعني قربه بالنسبة لي شنو، أمشي أقعد معه وأتكلم معه وأفتح له قلبي. والحوار عموما هو يعني هو الحل، الحوار هو الحل دائما. فالناس تحاور، ممكن أنت مثلا في حاجات حتى لو أنت مثلا حاب أنك أنت تقول وتعبر عن أنه الحاجة دي هي كانت مثلا من زمان كنت بتتجاهل أنه هي بتزعلك، بس هي فعلا كانت بتزعلك، قولها، قولها للزوجة قدامك وممكن يقبلها. فدايما ما نتوقع الشيء السيء أو السلبي، أنه يا إما كده يا إما كده وخلاص. بس في حل وسط ممكن يحصل. بس أهم حاجة أنه ما أول فكرة بتجي في راسي أنه أنا أفقد الشخص، يعني ما أول شيء أخدته أنه أقطع مع الشخص ده تماما أو
1: على فكرة ممكن أختار نفسي الشخص عنه. يعني ممكن الشخص برضو ما يقبل الحاجة أنا حقولها
0: بالزبط.
1: ودي ما خسارة لي، ليه؟ لأنه أنا حتحدى فكرة معينة في راسي. مثلا زول ده بيقول لي يا أخي الحاجة دي أنا وجهة نظري فيها كذا وحاجة دي زعلتني، فأنا حأشوف ده تحدي يعني برضو إنه أنا أختبر المواقف اللي بتزعلني شنو، أكون ثابت في الحاجة دي ولا أبتدى غير في وجهة نظري شوية شوية. لأنه في ناس يعني بيكونوا متمسكين جدا جدا بأفكارهم من غير ما يختبروها، هي كده هي كده. فلو في زوجة قال لا هي ما كده مثلا بالنسبة لي، ولا لا يمكن تكون أنت جزء من حياتي لسبب انك انت اختلفت معي في الحاجه دي، فدي ما مشكله، دي ما مشكله. لو هو قبيله لو هو ما قبيله، مهم انا اكون شنو واضح وصريح ولذيذ، يعني مش واضح ببجاحه لكن واضح بحب، واضح بحكمه، فعشان اقدر اصل لحاجه مع الزول من غير ما انا اخسره. وفي النهايه زي ما بيقولوا يعني الاسلوب هو اهم من كل حاجه، والطريقة هي أهم من كل شيء. يعني في أخونا حاكر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، إحنا مبسوطين بك جدا يا حاكر، أهلا بك ومبسوطين بك وسعيدين جدا جدا بمشاركتك لنا، لكن كمان يا ريت لو بتقدر في آخر دقيقتين آخر 3 دقائق كده أنتوا بتسمعنا تكتب لنا رأيك. يعني همبل بيقول صباح الخير، همبل موجي بتقول صباح الخير، مبسوطين بك جدا وأسعد الله صباحك. رامي إسماعيل بيقول أحيانا الإنسان بينطفي عندما يجد نفسه عاجز عن فعل أي شيء، مثلا عدم إكمال الدراسة في الجامعة بسبب عدم السيولة، أحيانا في بعض المجتمعات بيتناول أو أنه يدمرك، بيحاول أنه يدمرك. نبحث عن المجتمع الصالح المشجع، وأكثر من يلعب في هذا الدور هو الصديق الحقيقي اللي يحاول أنه يطلعك من التوترات والإحباط بالتشجيع. الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي. صدقني يا رامي يعني أنت اتفقت معانا في حدة أنه الناس ليهم دور في أنه هم يطفونا أو ما يطفونا، فحقيقي بنشجع أنه فعلا الناس تكون سند لبعض والناس تكون لطيفة على بعض، لأنه صاحبك أخوك جارك ممكن يكون مر بظروف صعبة جدا جدا جدا، لو ما حكى لك لو ما شرح لك عن هو حاسس بشنو، دي ما تكون مشكلة للعلاقة بتاعتكم، بالعكس تكون أنت بتصهر فيها محبتك له. وعلى قدر ما بتقدر تعامله تطلعه من التوتر زي ما بيقول أخونا رامي تعامله. يعني أبو دريج بيقول صباح الخير لكل مستمعين راديو سمر والتي اوكي العامل والتيم العامل اوكي اضبط فينا، يعني لما نكون احتياج او توتر وبحثنا لحلول هنا بيكون القلب اتطفى، او نقول بطريقه اخرى لما تحصل خلافات ايا كان خلاف والبال انشغل وفجاه تلقين نلقى الحل، فهنا يكون اتطفينا والحصل بينا. يعني صراحة يا أبو دريج حاولت أفهم الرسالة بتاعتك ودي حاجة حقيقية شديدة، إنه مثلا جزء من الحاجات دي التوتر، وبحثنا ونحاول بصورة مفرطة إنه نكون بنبحث عن حلول دائما، جارين جارين جارين وقت كله في إنه نصلح ده ونحل ده حتيجي وقت حتلقى نفسك فعلا انطفيت يا أبو دريج. وزي ما بنقول قبالك في حاجات فوق طاقتك وفوق إمكانياتك ما حتقدر تكون بتعملها, وما في إنسان حيكون بيقدر يعملها لأنه في معطيات ما عندنا ليها. يعني أخونا بيشوي بيقول لنا مرات ما بننطفي مرة واحدة, بننطفي حبة حبة من كثرة الضغط, من كثرة السكات, من كثر إنك تفضل قوي قدام الناس وإنت جواك خلاص تعبتها. في ناس طفتها الخيبة, وفي ناس طفاها الروتين, وناس كانت محتاجة كلمة وما لقت. الغربة بتطفي والخزلان بيطفي, وإنك تحس إنك ما في زول فاهمك, دي براها كفاية إنه تطفيك وتطفي روحك روح كاملة. أصعب حاجة لما تفضل تضحك وتتونس وفي الحقيقة أنت ما طايق نفسك ولا قادر تشرح جواك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. حقيقي شكرا كثير يا بشوي, بنتفق معك جدا جدا إنه حتى التظاهر بأنك أنت كويس وما فيك مشكلة وأمورك كلها ماشية كويس, ده في حد ذاته لو يتكرر كتير جدا جدا وأنت ما بتتظاهر قدام الناس, بس حتى قدام نفسك بينك وبين نفسك ما معترف بمشكلة حاصلة أو بحاجة مزعلاك, في حد ذاته ده بيطفي زي ما أنت قلت. وشكرا كمان أنك أنت شاركتنا بالآية اللي بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. بنؤمن جدا أنه مصدرنا زي ما كنا بنتكلم إنه هو الله, وهو القادر إنه لو إحنا جيناه قادر إنه يشيل معانا الشيلة ويحل معانا حياة كثيرة شديد إحنا لا يمكن نعرف نحلها. يعني تيموثي بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر, أهلا بك يا تيموثي, مبسوطين بك جدا جدا جدا. يعني أنت بتحيينا بيجاي وبتسلم علينا بيجاي, وإحنا بعد 5 دقائق هنكون يعني انتهينا من اللايف للأسف. وفي صلاح
0: بيقول صباح الخير على الناس الحلوين وكل عام وانتم بخير, انجي ورشيدة. اوكي
1: يا سلام رشيدة, يا صدقني يا ريت لو رشيدة قاعدة معنا لكن للأسف ما موجودة.
0: قال رب ما يتم لأمير ومها, ان شاء الله نحن معزومين معاكم. يا سلام يا صلاح يا اخي انك انت متابع, بس يعني الليلة ما رشيدة, الليلة ترنيم.
1: ايوه
0: فبجد شكرا لك كثير يا صلاح, واكيد رسالتك وصلت خلاص لرشيدة. يعني ملكة بتقول صباح الخير وبركة حبيباتي, صباح النور عليك يا ملكة, ومبسوطين بك جدا وشكرا لك جدا. أوكي ملكة قالت تاني. الحياة رحلة محتاجة قوة, والقوة من الله. أنتم نور
2: العالم,
0: أنتم نور العالم ونور الله يشرق فيكم, كونوا إيجابيين. الحياة ممتعة ومتعبة لكن القوة من ربنا. شكرا لك كثير يا ملكة, شكرا لرسالتك الجميلة. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا. ممكن يعني فعلا الموضوع هو ما بس انه احنا فتحنا جروح, وما بس انه عرفنا يعني شنو الناس بتطفينا, ولا يعني شنو انه انا بطفي نفسي, ولا يعني شنو الظروف اللي حواليني ممكن تكون بتطفيني, بس في حاجة أساسية ومهمة جدا, مهم انه احنا نكون بندركها كلنا, لانه كلنا بنمر بالأبس اند داونز حقت الحياه, وبنمر بالخزلان, بنمر بالجرح, بنمر بالانكسار, بنمر بكل الحاجات دي. بس الاهم من ده كله انه انا اعرف انه انا المصدر بتاعي هو شنو. مرات كثيره بنشغل بمصادر تانية حوالينا, ممكن مصادر يكونوا ناس حوالينا بيسمعونا كلام وبيقولنا انه ده مفروض يكون مبداك في الحياه ويلا امشي بالطريقه دي, بس هو المصدر الحقيقي من المنبع الحقيقي اللي هو منه الارتواء الجد, منه أنا بشوف فعلا قيمتي. ممكن كلام الناس يأثر فينا طبعا لأن احنا في نهاية بشر, بس الأهم إنه أنا أدرك بسرعة وأكون واعي إنه ما اللي بيحددني أو بيحدد قيمتي هو كلام زول عني, لا حاجة بصورة كويسة بالإيجابي أو بالسلبي, بس اللي بيحدد قيمتي أكثر هو الخلقني واللي عنده الفايت من كل شيء, من الحب والاحتواء والقيمة, وإنه يشبعني ويشبع الفراغ الجواي. فمهم نكون مدركين لده, وده أعتقد إنه هو ده حيكون الحل في البداية والطريقة اللي أنت تعرف بعد كده بشكل.
1: ومن النتيجة واضحة يعني. فحقيقة يا شباب بنشكركم شديد على إنه أنتوا شاركتونا بالحاجات الفعلة ممكن تكون بتطفينا, وجزء منكم كبير جدا جدا قدم حلول حقيقية. وأنا كمان حابة أشجعكم إنه من الحلقة دي ما معناته إنه أنت لازم تبقى إنسان جديد أبدا, لكن أنت محتاج بس ترجع للمصدر بتاعك, تقعد قدام ربنا ربنا حيكشف لك حياة جواك حلوة جدا جدا، وأطلب منه الطاقة دي. يا ربنا جدد طاقتي، يا ربنا جددني، جدد أفكاري، جدد ذهني، ساعدني كيف أكون عايش بهدف حلو. أنا مبسوط إنه أنا بعمل في الحاجة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم الخدمة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم طاقة ومجهود وحياة كثيرة شديد قصاد الحاجة اللي أنت شاغلني بها. فحقيقي بنشكركم، وممكن بس نذكركم بالبرنامج بتاعنا الصباح بلدنا كله أحد اثنين ثلاث أربع خميس الساعة 9:30 بتوقيت السودان، من 9:30 صباحا للساعة 11. حيكون في كل يوم بتشوفوا أوجه مختلفة، يعني ليلة أنا وإنجي بكرة حتشوفوا ناس مختلفين، وهكذا مواضيع متنوعة، وكمان ضيوف بعض مرات بيكونوا متنوعين يعني. فبنشجعكم، بشجعكم كمان ما بس تحضروا لكن كمان تعملوا زي ما عملت هبة الليلة، شاركت اللايف مع الأصدقاء والأحباب. الحاجة الحابة أقولها لكم إنه اللايف ده موجود لمدة معينة بس في الفيسبوك، لكن بشجعكم تتابعونا في اليوتيوب، حتلقوا إنه في لايف أوريدي محفوظ هناك وقاعد هناك بينزل، أي ما بينزل الليلة طوالي يعني، اللايف ده ما قاعد هناك طوالي الليلة، لكن بتلقى فيه لايفات محفوظة وموجودة. بس للأسف طبعا ما هتقدروا تسألون ونجاوبكم في نفس الوقت لأنه أوريدي حاجة مسجلة ومحفوظة. في كمان برامج تانية ممكن تقوليها، بودكاستات
0: طبعا.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
2: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
0: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول، فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
3: وهو 666.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللقات والملوك.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
6: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل ومختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
1: من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
0: فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
1: لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
0: ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة، وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء، وكان مع كل واحد منهم قيثارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين، وقنوا أغنية جديدة:
1: أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض.
0: وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عالٍ:

0: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
1: الحمد والفخر والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الجبال إلى أبد الآبدين.
0: وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
1: آمين.
0: وركع الشيوخ وتعبدوا.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا على الأصحاح الأول.
2: هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب. وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
1: من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا: النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى غادم مع السحاب ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
3: أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
1: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى. كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا، وفي يوم السيد حل علي روح الله، فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول:
4: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرقاموس وسياترا وساردوس وفيلادلفيا ولاوديكيا.
1: فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان، يرتدي ثوبا طويلا وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مصقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى سبعة نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
5: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات. فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم السبعة التي رأيتها في يد اليمنى، ومصابيح الذهب السبعة. النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح السبعة هي الكنائس السبع.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
1: متى الأصحاح 12. في ذلك الوقت مر عيسى في يوم سبت وسط حقول القمح، وكان تلاميذه جائعين، فأخذوا يقطفون السنابل ويأكلونها. فلما رأى الفريسيون هذا قالوا له:
2: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت.
1: فأجابهم:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأكل هو وأصحابه من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله له ولا لهم، إنما للأحبار وحدهم. ألم تقرأوا في التوراة أن الأحبار في يوم السبت يكسرون وصية السبت في بيت الله ولا يحسبون مذنبين؟ فأقول لكم، هنا واحد هو أعظم من بيت الله. ولو فهمتم معنى هذه العبارة، أريد رحمة لا ضحية، ما حكمتم على البريء، لأن الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: ومضى في طريقه وذهب إلى بيت العبادة الذي عندهم، حيث كان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فسألوه:
4: هل الشفاء في يوم السبت حلال؟
1: فقال لهم:
3: لنفرض أن واحدا منكم عنده خروف فوقع في حفرة في يوم السبت، ألا يمسكه ويرفعه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن عمل الخير في يوم السبت حلال.
1: ثم قال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت تماما وصارت سليمة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتآمروا ليقتلوا عيسى، وعلم عيسى بذلك فانصرف من هناك، وتبعه عدد كبير من الناس، فشفى جميع مرضاهم وحذرهم أن لا يعلنوا عنه، ليتم قول الله على لسان النبي أشعياء:
5: هذا هو عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي يفرحني، أضع روحي عليه فيعلن الحق للشعوب، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، لا يكسر حتى عصا مهشمة ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، إلى أن يقود الحق إلى النصر، في اسمه تضع الشعوب رجاءها.
1: وأحضروا إليه رجل أعمى أخرس وفيه شيطان، فشفاه حتى إن

0: الرجل تكلم ورأى، فاندهش كل الناس وقالوا:
1: هل هذا هو ابن داود؟
0: ولما سمع الفريسيون هذا الكلام قالوا:
2: هذا الرجل يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
0: فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل بلد أو عائلة تنقسم على نفسها لا تصمد. إن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، وكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين، إذن فقد أقام الله مملكته بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لهذا السبب أقول لكم: إن كل ذنب وكفر يغفر للناس، أما الكفر بالروح القدوس فلن يغفر. من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يتكلم ضد الروح القدوس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن زرعتم شجرة طيبة يكون ثمرها طيبا، وإن زرعتم شجرة رديئة يكون ثمرها رديئا، فنحن نعرف الشجرة من ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون فيه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. وأقول لكم: إن كل كلمة بطالة يقولها الناس يحاسبون عنها في يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرأ وبكلامك تعاقب.
0: وكلمه بعض الفقهاء والفريسيين وقالوا له:
4: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
0: فأجابهم:
3: شعب شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية غير آية النبي يونس. فكما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، كذلك يكون الذي صار بشرا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. وستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارقا ونظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. فهذا نفسه سيحدث مع هذا الشعب الشرير.
0: وبينما هو يكلم الناس، وصلت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وطلبوا أن يكلموه. فقال له واحد من الموجودين:
5: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يكلموك.
0: فقال للذي أخبره:
3: من أمي ومن إخوتي؟
0: ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال:
3: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي.

0: المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. إنجيل يوحنا أصحاح 13 بيتكلم عن يسوع لما نغسل أرجل التلاميذ.
1: أمسهنن تونا تو هديد عني هديد إيشوك مقدساي وادي أوا آن يسوع ستك إنابي إكتيت تونا أوا آن أودي كرياتي إربنت تونا أوا إيشوك مقدساي أوا إمباريو إمبالي بدياني باراك أني باري تينك أني تواسي تسناكيرن أني أبابا راتي أندي بارو آره وير شمامیگا دیما گیبوکنا داینیب یا ہوکنا اندی بارو اکواسانای اوزدک لوسین ایشوک تو دنیا بارو ہکدی تاری ایکن کدی آیت بارو اشش کدی لیکن بارو گیبوکنا ایف آره ہوکنا اکبار اندی آئی بارو تکتین آنی گیگانی ہو باراک اود اوکنا اتو اش کدین آنی اگرتی ای ہوکنا اندی شلک مدات ہری تو دنیا شاوتی رہے ہے کدی لیکن آنی ڈانیو باراکن ایڈن تیدنائی باراک رہے ہے تیدن بین اوم بی آنی بابیو ایفیت تونا ہوا براک انیب تیفینے تونا ہوا ایکن تیدن ان تانیت انی ہوکنا ایف بلین انی تیواسی گبلامیت سناکیر انیب ارین برے اکاتین بابو انیب ارین بلیب ارینده انیہن برے ارینی اگرویو ارین دائی لوسی اندی ایدی ملیا یهودا یهودا اسکاریوتی کیک یسو ایدھائی انکوانائی بروک اگرویوک نان ہوئی ہن ایدھائی لوستیب نیامتینی نان ہوئی تو دنیا تی دھائی لوسی کدی ایدی یسو بریو دھائی انیب ارینیب کا انیب اتالیم اسناکیر بابو برو ارے اندی بابو و انیب و برو بیتی ایت گیب نکوار نیت انیب بارے ایکا انیب اتالیمن کی اسناکیر اتالیم براک تیماسی انیب ارے انیب کیک لیکن او بابا انیب دیگواتی آنایو تون تونا انی مسی گیبوکن ایفی دور سویان ہوکن آشوگی تگے گا اشمامی گا او بابا انیب اوسمی ایفدی گندیے نات کا اللہ می ہوکن ایدن ارے انی سویان ایتوکن تونا کستو شاسی ہوکن ایدن مسی گیبوکن انیش او مسی انیب انی ہوکن تو دنیا تینیویت توناتیت یا ہوکنا کادی با حسیکنا ارے باراکوین باراکنا آنیب گیگانی لیکن اگرتی یہ ہوکنا اندی دیئے تیماسی انہیب او بابا آنیکا ونکا بویت باراک آنیب ارے تینیک آنی او بابا بیتی اندیفیت توناتیب افریتین تون تونا اکات باکای اونتا سویان ہوکنا شاوتی بطو تکتی ہو براک آمانی تیدن انی گیبوکنا گویدانا حدیدی کاد شاوتی تون تو دنیا تی حاکم اینی لیکن برو انی کی اکرر کی باری انی او بابا ارینیت تونا تو دنیا ابکی تکتین اونو سبی Are baru soyniyetu tona gasto adan edi. Yasua onta ana nidif edi. Ufasilo tamnaiya Yasua ani sitki inabu. Babu are dirat kinabu. Baru firay bayaksay olitka hosu kante. Firay hay ini olitka inwik aflay nasit guida firay hay ini. Barakna ane allamane tokna tonati sur akay nahasana. Barak ani ibdayana anehan hokna daya ande. Uli dukna firay haika eya. Lakin winabi hindib daayiniyek firay hay ini. Barakan bak anib daay biddinek firay hay i kiddina. Ani winabu barak are oli dana. Balin anib daayin are ani bariyo daayaniyek guida firay. Hay ye iyadna. Ane anu are natan tid ane tona ka adgirtan. Ani badaya ika olidit atogdit balami indi. Balin alit dibaltit etib itogidna. Bentoy are itoliuna. Barak ani da tenek ani ibale are hokna. Daenek aflay tona tutariunet kasto rati tiyadna. Are imar tiyadna. Babiu umatun barak guida firay titanhob lawini. Ton thayati are ani kuryatay tikatina. Babu ane areini. Anehan bak areyani hokna. Ani oreri dayana. Ani babiti tiwasi asnakirait. Oreriyo dayanet tonati barak. Ani tiwasi isnakirnek. Ani oreri day tiyadna. Ani tifirha dimab gebokna dayeni jillay. Ani eni bhali soyan hokna. Tifiratakna Timimat ikatin tan bata ani tiwasi ikatin ani areyani hokna barakan tak tak areyana tak areyo jillay umidhano iniwo o naika winka rer kehai ani soyane tena tidanek barak arawi tikatina ishagamana onkwanayohna Dan iet tona ki kannai shauti ishagamana iadokna kaade. Ani babisu amasiwe tona kasto soyan hokna. Shauti arau iadokna ande. Ani barak wasai kittena. Lakin ani barek wasanai. Defeat guida firai bani hai. Eteni jillay afdigokna. Aflay ubaba anib. Osmi tharune tona kasto iahokna indi. Tumbatu anit wasetu. Taktak areyana. Uday eribnukna bara hankab. Anib iribne tona shana. Barak tu dunyati tikatinek. Tu dunia tuknatit arey hokna tindi. Lakin ani ton tu duniati wasan hokna. Batye arey kittena. Onu sabbi arey udhay eribna hokna. Ani soyane tona ikishya yankwanayeka wawinkab kiiken. Shana udhay ane amag verab ikatinek barekan. Amag varayen hokna. Ani utalim isnakirnek barekan isnakirna hokna. Lakin bara ane digotiyab كيكن أري باراك أنيب تكاتين توناتي سبي برا تون تونا كستو ساكين أني بريو دهاي أناي بلي سماب باكايك برا ماكتي وباب كيدين لكن أنت برا تماكتو هنا أفومي كيدين أني الريبك بابوهن الريب سور قالهن قواساب بيكايت تينا أني بريوك بيتك قواساب باكايك ماكتي قواباب إبريني تونا كد أتوكان لكن أنت برا أني أديت تموجزة ريانا ماسي أري أني بوا بابوا ملين إربنا لكن وقيونا كتابت تونا إباكي تكتيت توناتو سبب أنو إربناه إندي أكتاب أصدق أقواساناي إكاتيب أباباي إينيب إشاماميغا آشوك إيت لوسين أني باري أباباي دوكنا إفدك أندي أري برا أنيب هديدي إيادنا براكنهن تبادوتي جيبو تيفينيت أنيب هديدي تيادنا إدي وفاسل تمنا الساقرة يسوع باري سوي إني بالي هاي أندي وسبب إيمانوكنا بتكرسيني جلاي إكاتي وديني قوي إفرا هوكنا إيادنا دمان أري إيني باريكنا إنديركا وقواساناي جلاي تون تونا شغاميني هيسيني اوداي وباباو انيبو بيكانت توناتي تين تينا كوكنا ايدا ايدنا لكن اني تون تونا سويا نوكنا افلاي اودور ايد تين تينا ايدا نوب اني سويا نتونا باراك شي تيدنا اني جيبوكنا ايفي سبي سور ان سويا يوكنا كاكي لكن انت اني بيب اني ديغوتياب بيتي ايبي اندي ماسي اري نات ايبي اندي باري سوكنا غالهن نو تيبيا دياب كيكي انت تين تينا سويا نوكنا اغناياكنا غدب اتبنا لكن اصدق اندي هوكنا اني جيغانيت تونا دوكنا هنيس اني باغيغايك اشاماميغا اي هوكنا كيد لكن اني جيغانيك ماليا بارو دوكنا ديغواتي اندي آشوك ينوب تدنياتي داي امك غواباب ابريني تونا سوي ايادنا ماسي توشبو سوي ايادنا وقواساناي حكم هن سوي ايادنا برا اني آماناب كي كينيت ماغنايت ساكين اني وبابا ايبي اندي اري براك شاوتي ريب كدينيت برا وقواساناي بدليب شاقوابا تون تدنياتي حاكم سوراكي حاكم ما بويت برا حكومي شاقوابا اني ماسي قدانا اندي توكنا اباري لكن أنت براك أفهمتيني دهاي وداتا آشوك ينوب وقواساناي أصدق ريسي إيادنا كسو أصدق أوكيك ريسي أوكنا إيادنا برا إكنايت هد آياتي هديدي كيدين لكن برا تونا تيمسيونيت هديدينا تينا هاروك ين أري سوي أوكنا إيادنا برا أني أنديت تونا أبكيت باريك سويني أني ماتون إيوني بابو إبريت تونا كستو أنيتو أون أصبي أري آشوك أني أنيويت تونا أبكيت باريكنا سويني إن أنديهوكنا تتماسوني شالا أوغي رويتي ميرنا أري سکنوه سؤالوه نات راتا تیدنه تبرینه آن او نواسای ایدنه نایب امبریو سکناسا مانهون آن شالا کستو هنن هروه توا براک ترونه توا هوی تیمیرن
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الختان ختان الإناث، هل الكلام ده مهم وهل الكلام ده خطير ولا لا؟

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، تمكين المرأة في الفرص والتحديات مثل العمل والإبداع. الموضوع ده مهم، تعالوا نسمع.
1: ki borai na borofata ya sikir na madokkala ine dain aldi tulle janginden aldi le na dok ine kewerel na maka andi mbara tolla na madogwelalang ine gi dain aldin ken kormiani asan birok balun idin na ki king aldin asi alcoming hoai ba idin yaran sin kalung abongan kwa kien taringa yin kawe na dien kakirin na dog dieng a kien kuro wala gal kien utonga taranga kila yanga sibulitia na may dog ine bano setinin ko na madog ayinga nes awar kila alki ko ni yalang ko.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، التجسد، هل يسوع هو الله؟
1: أصوي كبرينا كبرفتي ورقوا بإلا داين دراديو كسينسي كلمة سموية تيدوك ألانسي كيبيان كالناسكاية داين دراديو إني نمارو بلغا كينا كال ألان دين كيرسينو إيوال ألا كيرسينو بدمان ويلانجس كوين كونا وكا أندين برا أدام برغو نا إل ألانجس أونسيان وا إتينا أونسيان نمغل كوتيان كوتيان ألي وولم بين دين كوين نما إتي كال ألانجس كمبرا كيرسينو نا دوكي تنسي كاين سونغا دو bi du aba kwela ngi ngo na bay dok ngo tarasindi ana ki kisense ba kay na jay zakam bay sin kinel kengi ne kital kay ne kengi ngo kital bolangi bingo ki bangis kin na do kirte ngo nyete namaste saska na aso ki samengi ne saba nyet bel na kilo bare asang kel kam sogot bu kwale asang unse ngi kit kalo masa kwasi te mo urunda de ngara kerenge le ba na ete na mailen kel alang se kwasi kawar na de ngara karol tarasin sogot bu kwale aso ki samengi bore na ke borofatai namaga setting kuro nas ke ngo na ke ngena mes unse nga kawar ke borai na ke borofatai baila ore kwa dokado inga sikir ina do guaring wa ete namada ing bele al kwela lang kirsingo dain da radio namakwela lang ko teyang kirsingo ko teyang ali lomping kwe alwo isakaria walgal kwa yesu kriya kese namakwela den kirsingo kwa kaina siensi jorongas urungul na den ara kerngel babakar kel kame kwale al incominga alwo al abo mongwe isaye alompi na kwa den kame lompi alaiba ilole namas kwa de se iten si jorong urungul na den ara kerngel ba ete na barogi na den bele ngunkela alan den in kirsingo tarasindi na kilo barek ine nas kensinga kel kam kisense ai longa wala ay longa ba alan sokoto bo kwale kel na kain domborenga kurgulo azan den unse kalum ela sa kinga si tabu renjunga na sa kalum basan soko tabu kwale tarasin kalum kise ine nama ine jingo kene sengwa aye wo kwe alie lompile wala lompiaiba ilole kise nama kwelangi sengwa aye al lompi marang al lompi kise nama il lompi ye ela uno wonke ngote ngena dele eleming iri ali adempia na elna ya mosi dio jingi alang yeina ke ide dio alang ye na ma ide ki namas inkalom ya mosi ki jo askenge ba wala duldingwe as nyanga ba ina duo bi do in al delding dio ke ela ye na ma la lompe na inkwa ka al wela ton kwasi unse ago do surule illa ka alamba doradi kene ke it a alang kwa le kisse agwa son kwase angola na alan dora ke neske

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده من atradiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه. حلقتنا دي الليله مهمه جدا، بتتكلم انا محتاج لشنو. تعالوا نسمع.
1: تحية الحب والاحترام لكل متابعين راديو سمر، وبالأخص الناس اللي بتتابعنا في برنامج الحل في إيدك. طبيعي نحن بنسأل عن صحتكم وعن أحوالكم، وطبيعي عاوزين نطمئن عليكم ونشوف حلقاتنا ماشى معاكم كيف. وخلونا الليلة بعد التحايا وبعد السلام وبعد كل الاطمئنان نشوف موضوعنا اللي نحن عايزين نتكلم فيه هو شنو. عايزين نتكلم في موضوع نحن بنخاف منه شديد، موضوع بسبب لنا قلق وخوف أول ما نسمعه. وخلينا نعمل حسابنا كده أول ما الكلمة دي تتقال قدامنا، طبيعي أنا ممكن أسمع كلمة أنا محتاج. يا زول أنا محتاج ليك، يا زول أنا محتاج ليك. أول ما نسمع الكلمة دي طوالي بيجي في راسنا كم سؤال، يا رب الزول ده عايز من نشنه، داير يطلب من نشنه، وانا عندي شنو ادي له؟ يا رب هو حيطلب مني حاجه غاليه وانا ما اقدر اديها له وبعد كده يزعل مني، ولا حيطلب مني حاجه انا اصلا محتاج لها؟ فكلمه الاحتياج بتفتح قدامنا ابواب كثيره وبتخلينا نفكر في كم حاجه، لكن الحاجه الاساسيه اللي احنا بنفكر فيها في كلمه الاحتياج انه نحن لازم ندي، لازم نشيل من اللي عندنا ونقدم. رغم انه نحن بيجي في اسهلنا انه الاحتياج ده بيكون احتياج ملموس، يعني مثلا محتاج قروش، محتاج اني اديك لبسه، محتاج اني اديك عفش من عندي، محتاج اني انا اساعدك بحاجه. رغم انه ما كل الاحتياج بيكون حاجات نحن بنقدمها من اللي نحن بنستخدمه، لا لا لا لا، الاحتياج الحقيقي ان نحن بنقوله وعايزين نتكلم فيه هو احتياجنا لنفسنا. مرات كثيرة الواحد بيقول لنفسه يا أخي أنا محتاج ليكي، أنا محتاج حقيقي أقعد مع نفسي، أنا محتاج حقيقي أرتب حالي، محتاج أنا أعرف نفسي دي وأتعامل معاها. ده هو الاحتياج الحقيقي، الاحتياج اللي بيبنيك من جوا، الاحتياج اللي بخليك تفتش في دواخلك. ده احتياج أساسي ومهم. طيب ليه الاحتياج ده هو احتياج أساسي ومهم؟ لأنه الاحتياج بتاع النفس، أنا ليلة لو أنت جيت قلت لي أنا محتاج لمبلغ كذا، الحاجة الطبيعية اللي هعملها أنه لو معاي هفتح الشنطة وأديك المبلغ اللي أنت عايزه، بعد كده تبقى مشكلتنا في أنك أنت هترجعه ولا ما هترجعه. لكن لما أنا أكون محتاج أعرف نفسي، الاحتياج ده بديني نتيجة ما فيها رجوع، أنا ما بقدر أرجعه. الاحتياج ده بيولد جواي، ولما أعرف وأعرف نفسي بديني إحساس الأمان والاستقرار. أنا لما أتعامل مع نفسي وأشوف الحاجات المحتاجة ليها وأعرف أصيغ الاحتياج ده، ده نتيجته طبيعي أمان واستقرار لنفسي. والأمان والاستقرار النفسي ما في أي إنسان بيقدر يديني له. أيوة ممكن الناس تساعدني فيه، ممكن إنسان يوجهني له، لكن أنا جوا نفسي لو كنت مزعزعة ما حقدر أستقبل أي كلمة تتقال لي. عشان كده نحن بنحاول نركز على إنه نشوف الاحتياج النفسي ده أول حاجة أنا أعالجه كيف. فالاحتياج النفسي لما أكون أنا تايهة مع نفسي، أو في زول قال لي أخي أنا محتاج تتكلم معي عشان أنا أعرف نفسي، أول خطوة نحن بنتكلم فيها نخليه يعرف مصدر الأمان عنده، مصدر الثقة اللي هو منه، اللي هو صديقنا الحبيب، اللي هو ربنا. نحن لو ما عرفنا ربنا ما حنقدر نعرف نفوسنا، ما حنقدر نعرف نعيش بهدوء، ما حنقدر نعرف نعيش بسلام. من الحاجات الطبيعية اللي نحن مفروض نعرفها ومفروض تكون هي الأساسيات اللي نحن بنتعامل بها في الحياة، وكمان نعلمها لأولادنا، إنه نحن نكتشف نفسنا،
2: إنه نحن نعرف نفسنا دي حقيقي هي محتاجة لشنو. لكن للأسف الشديد نحن عندنا مقولة اتضاربت مع الكلمة دي، كلمة ما تبقى أناني، ما تفكر في نفسك، ما تخليك أنت محور الكون، ما كل حاجة تعملها لك أنت وبس. فهل أنا لما نكتشف نفسي، أشوف احتياجيات نفسي، أعرف مصادر القوة فيها، أعرف مصادر الضعف، أعرف أتعامل معها كيف، هل ده أنانية؟ لما أعرف أني أنا أفضلها، أفضلها وأديها مكانتها، هل دي أنانية؟ طيب عشان أنا أعرف نفسي لازم أول حاجة أعرف مصادر اللي بتجيب لي الأمان وبتجيب لي الاستقرار، اللي بتديني الهدوء النفسي. أنا أعرف الكلام ده كيف، وين المصدر، وين النبع اللي أنا أجيب منه الأمان والاستقرار والهدوء؟ ليه؟ لأنه العالم حواليني كله مضطرب، مشاكل، ما في زول فاضلي، ما في زول بديني زي ما بقوله كل اللي عنده، لازم يمسك حاجة لنفسه. لكن لو رجعنا لربنا وقعدنا مع الله هنعرف نحن نكتشف نفسنا. لكن نحن عشان نقعد مع ربنا لازم نعرف الله ذاته منه، نعرف صفاته شنو، نعرف نتعامل معاه كيف. فكل حلقة مربوطة مع بعض، عشان أنا أعرف نفسي واجب لنفسي الاستقرار، واجب لنفسي الأمان، وأكتشف مصادر قوتها ومصادر ضعفها، لازم أعرف الله. وعشان أعرف الله لازم أقعد معاه عشان أكون علاقة معاه، وعشان أنا أعرف صفاته، أعرف الطريقة اللي أنا أتعامل بها عشان بعد كده أخضع لربنا. فما في نقطة نحن نقدر نفصلها على التانية. نقوم نجي للنقيض التاني، نقيض إنك ما تعرف نفسك، ما تفكر في نفسك، ما تركز مع نفسك. ده وصلنا لمرحلة إنه نحن مفتكرين إنه ده رضا، إنه نحن كده بنعيش صح مع ربنا، لدرجة إنه بقينا مهملين جدا في نفسنا، ما مركزين معاه، ما مدينا حقه في إننا نطوره، في إننا نحميها، في إننا حتى نغذيها. نحن ممكن نغذي أجسادنا بالطعام، بناكل، بنشرب، بالنوم، لكن نفسنا دي عندها غذاء، عندها أيوة الغذاء الروحي، نقعد بنقرأ الكلمة بتدينا غذاء روحي. ده لو نحن فعلا جوانا استقرار خلانا أدركنا معاني الكلمات اللي نحن بنقراها. لكن لو نحن قلنا روحنا دي خلاص قالوا لي أنا ما تبقوا أناني، ما تفكروا فيها، يبقى أنا الحال قدامي شنو؟ إنه أنا أهلك نفسي دي، أفهم المعنى غلط، إنه أهلك نفسي دي، إنه ما أشتغل بيها وأبقى أنفذ في طلبات الناس الحواليني. وفي ناس كتير عايشة كده، عايشة إنه على أساس إنه لا أنا خلاص ما هعمل أي حاجة لنفسي دي، هأخدها كده على جنب وهأبدأ إني أشوف الناس الحواليني وإني أخدمه. جميل جدا إنه نحن نخدم الناس الحوالينا، لكن قبل ما نخدم الناس نخدم نفسنا، لأنه نفسنا هي الوزنة الله دانا ليها، وهي ربنا الحيس أن منها في المقام الأول، لأنها هي بيجي منها أعمالنا. فلو نحن كنا مهملينها فدي خطية نحن بنتحاسب عليها، دي حاجة. الحاجة الثانية لما نحن نعرف نفسنا ده بدينا بيكون زي المفتاح اللي بدخلنا للسلام، السلام اللي بخلينا في مصالحة بيننا وبين الناس، بخلينا حتى في تصالح بيناتنا في الأسرة، بخلينا إنه حتى يكون في شقف للشغل اللي احنا بنعمله. ودي كلها وزنات ربنا بيسألنا منها داخل في نطاق الأمانة. كونه أنا أعرف نفسي ده بخليني أنا أكون أمين ولا ما أمين، أمين حتى في كلمتي، أمين حتى في فكري، أمين حتى في خواطر قلبي. أيوة أنا مرات ممكن أقعد مع نفسي كده وأكتشفها وألقى إنه أنا عندي ضعفات، في ضعفات جواي، ما في إنسان ما عنده ضعفة، بتختلف من إنسان لإنسان، لكن النبيه، لكن الذكي، لكن اللي عاوز يعالجها وحيعرف يعالجها هو اللي يحترف بيها، هو اللي يشيلها كده ويمشي خطها قدام ربنا، يقول يا ربنا أنا ضعيف في النقطة دي، أنا قعدت مع نفسي وفعلا دي نقطة ضعف جواي أنا ما قادر عليها براي. مرات نقاط ضعفنا دي ما طبيعي تكون خطايا نحن بنرتكبها، نحن عندنا فكرة تانية إنه الضعفات دي لازم تكون خطايا نحن بنرتكبها، شهوات جسد، شهوات نفس. لا، ممكن الضعفات دي تكون ضعفات جسدية. وفعلا الكتاب يتكلم لنا عن ناس اشتكوا من ضعفهم، قعدوا وقالوا لربنا فينا ضعف، عالجوا لنا، نحن بنخدمك، نحن ماشيين في طريقك، عالج لنا الضعفة دي. الكتاب ما وضح علينا الضعفة دي هشنو، لكن رد فيها ويستخدمها وقال لنا. عندنا في كورنثوس الثانية الإصحاح 12 والآية 9 فيها الرد، بتقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ده واحد اشتكى من الضعف عنده ويتكلم لربنا وخدمه وقال له شيله مني أنا ما دايرة، سهل إنه ربنا كان يرفع منه الضعف دي، يرفع منه الشوكة اللي قال عنها شوكة في الجسد. الهدف من الكلام ده شنو؟ الهدف إنه لينا نحن، كانت النقطة خاصها هو لكن حاليا بتخصنا نحن، لأنه أي كلمة في الكتاب اتقالت وقال ربنا معناها نحن لينا دور حيجي فيها. أنت لو قعدت مع نفسك ولقيت فيها ضعفة، بغض النظر عن الضعفة دي شنو، أنت الأدرى بيها، ما تخدتها إنه دي عايق بينك وبين ربنا، ما تخدتها إنه ربنا ما هيستخدمك. لا، ربنا عنده القوة وعنده المقدرة، زي ما يستخدم الضعفة دي وقال في الضعف بتكمل قوتي، خدتها لنفسك، قل ضعفتي دي ربنا قادر إنه يستخدمها، أصدق في كلام ربنا وأعرف إنه الكلمة اللي بقولها هم بغيرها. لو أنت قدرت تصل للنقطة دي هتعالج مشكلة كبيرة جواك، هنعالج مشكلة الاحتياج النفسي، كده هتكون قبلت نفسك بكل صفات الجميلة المقبولة طبيعيا، هتكون قبلت نفسك لو فيها ضعفة. ده بيخليك إنه نظرتك للكون بتتغير، بيخليك إنك تتعامل بكل حاجة بحب، لأنه نحن كل الطالب مننا ربنا إنه نحن نحبه ونحب نفسنا بالطريقة الصح اللي هما أنانية، وده بيوصلنا لإننا نحب أخونا، لأنه ربنا قال لنا الكلام ده، قال الكلام ده في يوحنا الإصحاح 2 والآية من 9 ل 12، قال اللي بيقول إنه هو في النور ويبغض أخاه فهو في الظلمة. ما في زول بيقول أنا في النور وبكون بكره أخوه. كرهك لأخوك، أنت لو ما شفت من أخوك حاجة ضايقتك في نفسك، أنت ما حيكون بينك وبينه في كره. لكن لو كان في تصالح بينك وبين نفسك، لو أخوك قال لك كلمة أذتك، أنت ما حتأثر فيك، مش تجاهل، لا، لأنه حتكون أنت عارف نفسك فيها شنو، فحتكون عايش في نور. النور بيزيل كل ظلمة حوالينك. الظلمة دي ممكن تكون ظلمة كلمة بتتقال باللسان، ظلمة نظرة عين، ظلمة حركة باليد، ظلمة إحساس جواي إنه أنا قليل في نص الناس عشان أنا عندي ضعف كذا وكذا والناس عارفينها. لكن لا، لو أنا عشت في النور هأعرف أنفذ الآية اللي بتقول إنه أنا أحب أخوي، وأعرف أنا أتعامل معاه، وأعرف أنا أصل معاه لأنه ذاته أحب نفسه. ففي الآخر احتياجنا لنفسنا واحتياجنا لإنه نعرف نفسنا ده احتياج طبيعي وربنا أمرنا به، ومهما نلف حنجر رجعين تاني لكلمة ربنا، وفي الآخر حنلقي قدامنا طريق واحد إنه نحن نقعد قدامه ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت علمتنا إنه نحب نفسنا بدون أنانية، شكرا يا رب لأنك أنت كنت بتسد لنا كل احتياج حتى لو كان مالي، احتياج نفسي، احتياج جسدي، أنت يا رب وحدك اللي بتسد لنا، أنت يا رب اللي علمتنا نحن نقوم بدورنا، علمتنا إننا نحب كل حاجة حوالينا ونحب أخواننا. يا رب بنقدم لك كل الشكر، بنقدم لك كل الشكر لأنه أنت كلمتك صادقة، لأنك أنت عايزنا نعيش في النور، لأنك أنت عاوزنا نكون صورة منك، صورة ما فيها بغض، صورة ما فيها كره، صورة ما فيها صقر النفس. يا رب نحن بنقدم لك كل الشكر يا رب على كل كلمة انت قلتها لينا، وانت قلت عينك علينا، وانك انت بترشدنا، وانك انت صديقنا الوفي يا رب لكل الشكر. وفي الآخر أقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد وفي يوم جديد. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبعافية، وكمان رجعتوا من أشغالكم ومشاوركم المختلفة، وإن شاء الله رب كان اليوم خفيف. بنقول مساء المحبة الصادقة والقلوب العامرة بالخير، نرسل لكم أرقى التحايا وأجمل الأمنيات لكم مستمعينا الأعزاء، إذا كنتوا في المدن ولا القرى ولا كمان في الفريق. لكل زول فاتح الراديو هسا وبيسمعنا بنقول لك حبابك وسلامات وألف تحية وكمان محبات كبيرة من القلب للقلب. أمسية جميلة تجمعنا مستمعينا الأعزاء، ونحن عايزين نتونس مع بعض، عايزين نتحاور مع بعض، عايزين نستمع لي ترانيم روحية جميلة. عشان كده بقول لكم في اليوم ده جهزت باقة من الترانيم الروحية الجميلة، أتمنى إنها تنال رضاكم وكمان وتكون سبب بركة وتعزية كبيرة لقلوبكم. إذن أهلا ومرحبا حبيكم، ونحن بنبتدي يعني برنامجنا كده، واتمنى انكم تكونوا متلمين، تاجوا اصحابكم وكمان جيرانكم، ووروهم كمان انه يعني عندنا رقم واتساب احنا بنتواصل عليه، وكمان بنطلب فيه ترانيم روحيه ممكن يعني اذا يعني وجدت اكيد ما حنبخل عليكم على طول، ممكن نشغل عليكم. اذا سالوك انت بتسمع الترانيم دي من وين، قول لهم ممكن تراسل الناس ديل راديو سمر على رقم الواتساب 00357976563359. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976563359. وكمان ما يفوتني اني ارحب بالناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، بقول لكم اجمل مساء عليكم وسلامات ومحبات وتحيه كبيره مسائيه لكل احبابنا ولكل يعني مستمعينا وين ما كنتوا. مبسوطه جدا اكون معكم في الامسيه دي، انا ايناس اسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بقول لكم اتقبلوا تحيات الفريق العامل، واكيد هم كمان بتمنوا لكم امسيه جميله ومباركه. اذا اهلا ومرحبا بكم. سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسا على راديو سمر. أكيد مستمعينا إحنا معكم هالساعة على راديو سمر، وبنرسل لكم باقة من الورد معطرة بأريج المحبة، ونقول لكم شكرا لأنكم جزء من الأمسية السعيدة دي، وبشكركم يعني بشكر كل واحد فيكم لأنه أدانا من وقته وأدانا من زمنه وأدانا مساحة في قلبه إنه يسمعنا وإنه كمان يكون معنا. عشان كده بقول لكم في الأمسية السعيدة دي رأيكم شنو نبدأ أولى ترانيمنا، ونقول معاك أنا ما برجع. وأكيد الترنيمة دي سمعتوها قبل كده من المرنم أيوب أنجلو وكمان المرنمة أماني زكريا. إذن تعالوا أحبابنا نستمع ونستمتع بالترنيمة الروحية دي مع المرنم أيوب أنجلو.

شكراً للمرنمين الرائعين أمان زكريا وأيوب أنجلو، بجد عن أصوات مباركة وكلمات مباركة جداً جداً. بيقولوا أسكني معاك ربي الأمين، أبقى معاك طول الزمن، معاك يسوع بلقى الضمان، معاك أنا ما برجع وسط الصعاب، ما برجع رغم الألم، ما برجع يا يسوع. ونحن في الأمسية دي ماشي نتكلم في موضوع جميل جدا جدا عن الزول القريب، الزول الحبيب، الزول اللي بيسمعك لما انت تحكي والقلب اللي بيكون مفتوح لك. انا ما حقول لكم عنوان الموضوع عشان عايزاكم تكونوا قاعدين ومستنين معاي لحد ما نستمع للترنيمة الثانية ونتهيئ كده عشان ما نتونس ونتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع اليوم. اذا اعزائنا المستمعين، اكيد الرب يسوع هو الأقرب، هو الصديق الوفي اللي دايما بيسمع لك بكل حب وما بيمل منك ولا بيكل. إذن بقول مرة تانية حباب كل أهلنا في المدن والقرى في البوادي وما كنتوا، أهلا ومرحب بكم على فضاءات المحبة في راديو سمر في برنامج ساعة سمر، الساعة بتجمعنا بكل حب وبكل شوق. أكيد أعزائنا المستمعين باقة من ترانيم جميلة ومجموعة رائعة جدا من المرنمين السودانيين بألوانهم وأطيافهم المختلفة. خلوكم معانا وما تمشوا بعيد، وأكيد حنتابع وحنسمع وحنستمتع نتبارك روحيا ونتعزى كمان من خلال الترانيم الليلة اللي ماشيين نسمعها. يعني المرنم القسيس فيليمون حسن واحد من الترانيم المحبوبة جدا جدا للناس لما رنم بعربي جوبا، يسو هو سكة تسامة. إذن في لونية جميلة جدا مع القسيس فيليمون حسن نستمع للترنيمة.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات

يعني شكرا للقصة فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي. يسوع هو السكة تسامة، ويسوع هو نور تدونية، ويسوع هو كل حاجة بالنسبة لنا. إذن أعزائنا حبابكم وإنتوا بتتابعونا وين ما كنتوا، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول فتح الراديو هسه حاليا وبيسمعنا، أو كمان فتح الستلايت، فتح قناتنا راديو سمر سودان ومستمتع بفقرات برنامجنا. إذا عايز تنزل قناتنا راديو سمر سودان، التردد 11354، الاستقطاب رأسي فيرتيكال، وحتلقانا على النايل سات. وكمان للناس الحابة تتواصل معانا على يعني على الواتساب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وحباب مشاركاتكم، وحباب تفاعلكم كمان، وحباب طلباتكم للترانيم الروحية. تلفوننا أو رقمنا 00357976 5639. وحكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم حول موضوع أو يعني موضوع اليوم اللي احنا ماشيين نتشارك فيه. إذا نجيب كوباية الشاي بتاعت الميسة كده، الناس اللي دايما بتحب تظبط راسها بكوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، عشان ماشيين نتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا جدا، موضوع كل زول بتمنى في حياته إنه يكون في زول جنبه. مرات بنقول في السفر محتاجين لرفيق الدرب. الله كده أنا يعني وريتكم الموضوع اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. خلاص تمام، إذن موضوعنا اللي ماشيين نتكلم فيه عن رفيق الدرب. رفيق الدرب يا جماعة يعني شخص مهم جدا جدا، لأنه في دروب الحياة الطويلة بنقابل ناس كتار، بعضهم يعني ممكن يمر مرور عابر، والتانيين برضو ممكن يخلوا أثر جميل في قلوبنا ما بيقدر يمسح الزمن. ومن بين كل الناس ذيل يبقى في زول واحد بس مميز، الزول ده بنسميه رفيق الدرب. رفيق الدرب ما مجرد زول بيمشي معاك في الطريق، لا، هو الزول اللي بيكون حاضر في لحظات الفرح قبل الحزن، واللي بيشارك أحلامك وهمومك، ويقف جنبك وقت الشدة قبل وقت الرخاء. هو الزول اللي بيعرف ملامح صوتك لما تكون فرحان، وبحس بوجعك حتى لو ما تكلمت. اتذكر إنه الحياة مرات بتكون مليانة تحديات وكمان منعطفات، وفي اللحظات دي الإنسان بيحتاج لزول يسنده، يذكره بقوته ويقول له أنا معاك، أنت ما برعك. هنا بتظهر قيمة الرفيق اللي هو رفيق الدرب الحقيقي، الزول اللي بتلقى وجوده فيه راحة، وكلامه فيه طمأنينة، وصداقته فيها أمان. ورفيق الدرب يا جماعة ما شرط يكون صديق، ما يعني ممكن يكون أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو زميل أو أي إنسان يعني عنده مكانة كده في حياتك. المهم إنه الزول ده يكون يعني الشخص اللي بيشاركنا الرحلة بصدق ومحبة وإخلاص. حبيت أديكم مقدمة كده بسيطة عن رفيق الدرب، وأنا متأكدة إنكم كمان يعني لو أديتكم مساحة تكتبوا وتعبروا وتقولوا، أكيد حتكتبوا وتقولوا عن رفيق الدرب حاجات جميلة جدا جدا. في ناس حتى ممكن يكتبوا أشعار، وناس ممكن يكتبوا خواطر، وناس ممكن يكتبوا يعني مواقف جميلة كانت بينهم وبين رفيق الدرب. عشان كده دي فرصة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنك تكتب وتشاركني يعني في قلبك عن رفيق الدرب. في ناس يعني عندهم رفقاء من ما هم كانوا أطفال صغار، وفي ناس قابلوا رفيق الدرب ده فعلا بالصدفة. يلا اكتب لي وقول لي يا ترفيق انت قابلته، هل هو رفيق الطفولة ولا رفيق مدرسة ولا رفيق في الحلة ولا رفيق يعني سفر ولا رفيق صادفته بالصدفة وكان لك أحسن رفيق. مستنية كتاباتكم، مستنية مشاركاتكم أعزائنا المستمعين، وحديكم مساحة دي، لكن خلونا نطلع فاصل، وأثناء الفاصل ونحن بنسمع ما ننسى نتشارك مع بعض. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة للمرنم ويليام سردار ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام يا ويليام سردار، بجد يعني أستاذ ويعني كلمات جميلة جدا جدا. لما أجيك مهموم وتشيل من خاطر اللوم، يديم لي فاكر عينك علي ساهر، سيد الناس وكل الناس، قامتك عالية وفوق الراس، بالقداس والقداستك هو الأساس، قدست قلبي من جوا. يا سلام يا ويليام، بجد أنا دي واحدة من الأبيات اللي قاعدة يعني أعجب بها جدا جدا، كلماتها معبرة جدا واللحن رائع جدا جدا. يعني بشجعكم أعزائنا المستمعين إنكم يعني تشوفوا الترنيمة دي وتسمعوها مرة تانية وتدندنوا مع المرنم ويليام سردار. نرجع لموضوع حلقتنا الليلة، وأكيد كانت مقدمة جميلة عن رفيق الدرب، وكل زول فينا زي ما قلنا بتمنى إنه يكون عنده رفيق فعلا يكون وفي، ورفيق فعلا يكون هو السند الحقيقي. تعالوا نتكلم شوية عن أهمية الرفيق في حياتنا، لأنه الحياة دي مهما كانت جميلة ما بتحلى براها، ومهما كان الإنسان قوي بيحتاج لزول يونسه ويقيف يعني معاه في مشوار الأيام اللي ممكن مرات قاعدة تكون صعبة. الرفيق الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هو الزول اللي بتلقاه يعني موجود في وقت الفرح قبل الحزن، يضحك لنجاحك كأنه نجاحه، ويواسيك لما كمان تضيق بيك الدنيا. مرات كلمة بسيطة من رفيق الدرب ده لما تكون صادقة بتعمل في النفس حاجات ما بتعمل الدنيا كلها. وأهمية الرفيق ما بس في إنه يونسك ويضحكك، لكن كمان في الدعم والمؤازرة. لما انت تتعب تلقاه جنبك، ولما تحتار تلقى عنده كلمة طيبة أو نصيحة صادقة. وجوده بيخفف مشقة الطريق وبيهون كمان صعوبة الحياة. عشان كده زمان أهلنا كانوا بيقولوا الرفيق قبل الطريق، لأنه الرفيق الكويس ممكن يخلي يعني أصعب المشاوير والبعيدة ممكن تكون سهلة وقريبة، وممكن يكون سبب في نجاحك واستمرارك. والرفيق الصالح عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيدفعك دائما للخير، وبيشجعك تكون أحسن نسخة من نفسك. وكمان يعني أجمل حاجة إنه الرفيق، أي يعني اللي بتكون في الرفيق، إنه بيكون شاهد على محطات كثيرة من عمرك، على أفراحك وأحزانك، على أحلامك وعلى البدايات اللي أنت بدت بيها، وعلى النجاحات اللي أنت حققتها، وعلى كل شيء في حياتك. عشان كده الرفيق الصادق كنز حقيقي، وقيمته ما بتتقاس بأي حاجة. خلونا ندي كده تحية لكل رفيق كان صادق، ولكل رفيق كان وفي، ولكل زول كان سند وعون لغيره في دروب الحياة. وما ننسى ندي تحية كمان لكل زول سموه رفيق، لأنه فعلا يعني يكون شايل الاسم ويكون رفيق حقيقي وسند حقيقي لصاحبه. إذن أعزائنا المستمعين، دي كانت نقطة تانية، واحدة من النقاط الجميلة جدا جدا عن الرفيق. وأنا يعني بتكلم في الموضوع ده اتذكرتها في حياتي محطات كثيرة كانت فيها رفيقة جميلة جدا جدا، ربنا يطراها بالخير ويحفظها. الرفيقة الجميلة الغالية إناس أحمد، تحية ليكي، وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية، ويا رب ربنا يهون القواسي ويلم كمان الشتات ونرجع بخير وبسلام. إذن وروني عن رفيقكم هو منو، وإنت لاقيته وين، وإذا عايز تذكر اسمه كمان يا سلام بتكون أحلى وأجمل حاجة. يلا اكتبوا لي على رقم الواتساب 00357976563539، وحكون مستنية بكل شوق عشان أسمع عن رفيقك. إذن تعالوا مع بعض في اللحظة دي نستمع للمرنم عبد الله إبراهيم الملقب بعبد الله كوش، وترنيمة جميلة نسمع لها.

رجعنا أعزائنا المستمعين، وكانت ترنيمة جميلة جدا جدا، وبتتكلم فعلا عن الرفيق الحقيقي، رفيق الدرب، بيقول معاك لآخر المشوار، ولا بهتم ولا بحتار، ومهما في السكة أتعثر صليبك باقي لي منار، وكمان معاك بمشي وبشد الحيل. يا سلام، أكيد مشوارنا الرفيق اللي هو بيخلينا نتحمل كل مشاق الطريق هو الرفيق الصادق، الرفيق الحقيقي، الرفيق السند. إذن أعزائنا المستمعين، نواصل حديثنا ومشوارنا عن موضوع الرفيق. الرفيق زي ما قلنا وعرفناه إنه هو الشخص الجميل اللي دايما بيكون سند وعضد في حياتنا. يمكن زي ما قلنا أمثال كثيرة يعني وكلمات بسيطة، لكن قاعد تكون عميقة جدا جدا. وعندنا ياما أمثال سودانية وحبوباتنا يتكلموا كثير عن الموضوع ده، وكمان ياما عبارات وأقوال من يعني كتاب جميلين جدا يعني يتكلموا عن المواضيع ده. وزي ما قلنا أمثال يعني بتتكلم عن الحدث وعن الموقف، مواقف كثيرة ممكن تكون مختلفة، وممكن عبارات تكون صادقة وتكون حقيقية. يعني الرفيق قبل الطريق دي واحدة من العبارات الجميلة جدا جدا. إذن أعزائنا، أكيد في صفات للرفيق اللي ممكن يكون صادق، وممكن يعني كمان يكون يعني معيننا، ويكون يعني مبسوط معانا، وهو يعني بيساندنا، وهو بيحل معانا مشاكلنا. الرفيق ده أكيد عنده صفات جميلة وسمحة. أول صفة من الصفات دي الوفاء، يبقى معاك في الفرح والحزن وما بتغير عليك مهما تغيرت الظروف. كمان الرفيق ده ممكن يكون صادق جدا جدا، يقول لك الحقيقة حتى لو كانت صعبة، وما يجاملك على حساب مصلحتك، يعني نهائي ما تتوقع منه حاجة زي كده. الأمانة، يا سلام، يحفظ سرك وغيابك وكرامتك. الناس كان قاعدة تتكلم عليك وتقطع فيك، هو بيكون من الناس اللي دايما يقوم ويدافع عنك، ويمكن كمان يسكت الخشامة. طيب، قال كمان هو الدعم والسند، تلقاه أول زول واقف جنبك وقت الشدة وقت الفرح، وكمان بيفرح لنجاحك، يفرح لإنجازاتك من جوه قلبه من غير أي شروط ولا منافسة. بيكون زول متسامح جدا جدا، يتجاوز الزلات الصغيرة ويحافظ على الود اللي بيناتكم، وبكون يعني زول بيكن لك الاحترام، يحترم رأيك واختلافك وما بيقلل منك، دايما بيكون حاضر وقت الحوجة، ما بس في المناسبات السعيدة بتلقاه، لكن كمان وقت الضيق، وده الوقت الحقيقي اللي انت بتكون محتاج ليه. دايما بيكون هو يعني زول الناصح الطيب. يا سلام يا رفيق، بينصحك بمحبة وبيخاف على مصلحتك، أصلا نهائي ما بديك نصايح ما توافق معك. بيكون زول عنده ثبات، ما يكون يعني صداقته مرتبطة بمنفعة أو بظروف مؤقتة. وكمان ممكن يعني يكون الرفيق ده صادق وما بتعرفه، هو بيكن لك الحاجة دي إلا من خلال المواقف اللي أنت ممكن تمر بيها. عشان كده دي الصفات الجميلة اللي ممكن في تكون في يعني في الرفيق الصادق: التفاهم، الصدق، الوفاء، الدعم، الفرح لنجاحك، التسامح، والاحترام، والحضور في وقت الحوجة. يا سلام، ربنا يا رب يديكم فعلا رفيق في المسا ده، يكون رفيق حقيقي لدروبنا الطويلة اللي مرات نحن بنحتاج فيها لزول يمشي معانا. رأيكم شنو؟ نستمع للمرنمة نانا أحمد. يا أنا من قبل يا داب وصلنا لصوت نسائي ممكن نستمع له بكل أريحية. إذن تعالوا مستمعينا، ودعوة متجددة لكل زول سامعنا هسا عشان تستمع لي ترنيمة نانا أحمد. تعالوا مع بعض، ما حوريكم عنوانها لكن اسمعوها وحنعرف هي نانا بتتكلم أو بترنم أي ترنيمة. نستمع ونرجع.

تقدر تتابع قناتنا على اليوتيوب، اعمل مشاركة وفعل الجرس وتابع كل فيديوهاتنا وبرامجنا بلهجاتنا السودانية المتنوعة عربي وفور وتجريت.

أكيد تابع قناتنا بلغاتنا المختلفة عربي فور وتجريت، وإن شاء الله يا رب حتلقى الحاجات اللي أنت ممكن يعني تكون محتاج ليها فعلا. وإذا كنت بتسمع واحدة من اللغات دي يعني موجودة في راديو سمر، وأكيد راديو سمر لكل السودانيين. موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين عن رفيق الدرب، وتكلمنا عنه وعرفناه وشفنا صفاته، وعايزين نشوف كمان إنه الكتاب المقدس يعني يتكلم كثير عن الصداقات وعن الرفقة الممكن تكون كويسة، وأكيد بنلقى آيات كثيرة بتتكلم عنها. في سفر الأمثال 17:17 بيقول: المحب في كل وقت يحب، أما الأخ فللشدة يولد. إنه الرفيق ده يعني الحقيقي ده يعني ما بيرتبط وجوده بالأوقات الجميلة بس، لكن بيظهر قيمته الحقيقية وقت الضيق والشدة، وده اللي تكلمنا عنه كتير. وكمان بيقول في سفر الأمثال 17 الآية 27: الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني إنه الرفيق الكويس الصالح ده يؤثر في يعني رفيق في رفيقه تأثير إيجابي، وكمان بيعينه وبيشجعه على التطور والنمو. أكيد أعزائنا المستمعين يعني سفر الأمثال اتكلم يعني كثير عن موضوع الرفيق ده، حتى كمان سفر الجامعة بيقول: اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه. شفتوا كيف إنه الرفيق هو مهم؟ إذا واحد وقع الثاني ممكن يرفعه، ودي الصورة الحقيقية للرفيق اللي ممكن يساند رفيقه. وكمان يعني أكيد عندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس، مثلا زي داود ويونسان، من أجمل قصص الوفاء في الكتاب المقدس. يونسان كان ابن الملك شاول، ومع ذلك يعني أحب داود حب صادق جدا جدا، ووقف معاه رغم أنه أبوه كان ضد داود. كان بينذره من الخطر، شفتوا الرفيق بينذر من الخطر وكمان بيحميه، وفعلا دي واحدة من مهام الرفيق. وكان بيدافع عنه، زي ما قلنا قبل إذا في ناس بتتكلم عنك الرفيق ده هو اللي بيدافع عنك. وداود كمان كان حافظ على العهد بينه وبين صديقه ورفيقه يونسان، حتى مش كده وبس، حتى بعد وفاته يعني اعتنى بابنه. قصة داود ويونسان بتورينا معنى الرفيق الحقيقي، زول ممكن يضحي بمصلحته عشان صاحبه. وكمان يعني بجد قصص كثيرة جدا جدا بتورينا يعني نماذج جميلة. خلينا أشوف لكم برضو اثنين من الكتاب المقدس برضو رفقتهم كانت جميلة، ويعني كانت يعني مثل لحد يومنا الليلة للرفقة الجميلة والوفاء. قصة رعوز ونعمي أكيد أنتم متذكرينها وعارفينها. طيب رعوز ونعمي من أروع قصص الوفاء والرفقة، خاصة بعد وفاة زوج نعمي قررت إنها ترجع لأرضها، لكن رعوز يعني أبت تخليها تمشي وترجع، وقالت ليها يعني أنا ما حسيبك، وين ما تمشي أنا بمشي معاكي، شعبك ده يهو شعبي. رعوز اختارت تكون سند حقيقي لنعمي، وخاصة في الغربة وفي الضعف، وده أكيد عزيزي المستمع نموذج للوفاء الحقيقي وقت الشدة. وكمان في يعني واحد من التلاميذ بطرس وبقية التلاميذ كانوا مع يسوع رفقاء جميلين جدا جدا. في حياة السيد المسيح كان عنده تلاميذ رافقوا في الطريق وتعلموا منه وشاركوا التجارب كلها، رغم إنهم يعني بشر وفيهم ضعف، لكن كانوا رفقة درب فعلا، وقفوا معاه في مراحل مختلفة من خدمته، وده بيوضح معنى الصحبة والتعليم والالتزام في المسيرة بتاعت حياة الزول. إذن أعزائنا المستمعين دي واحدة من النماذج الموجودة، وكمان منها كتير جدا جدا، حبيت بس اختر لكم الثلاثة نماذج ديل. وأنا كمان مستنية إنكم توروني نماذج حقيقية مريتوا بها في حياتكم كانت يعني حديث للرفقة الحقيقية. إذن نطلع فاصل ونرجع نواصل نستمع لترنيمة قصيرة ونكمل موضوعنا، ويمكن كمان يعني بس دقائق بتفصلنا من ختام حلقة اليوم. خليك معانا ما تمشي بعيد عشان ما يفوتك الختام. إذن أعزائنا نستمع للمرنم سلمون ونرجع نواصل.

أعزائنا المستمعين، بجد سعيدة جدا جدا بوجودكم معنا في حلقة الليلة، وكانت حلقة مميزة جدا جدا بحضوركم وكمان تفاعلكم معنا. وصلاتي إنكم تلقوا الرفيق الحقيقي، الرفيق الأمين، الرفيق المحب، الرفيق اللي ممكن يكون سند في حياتكم. بنقع كثير وبنقوم، لكن رفيقنا وصديقنا هو اللي دايما بسندنا. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل. لحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة، أترككم في رعاية ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك، زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيف الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها. ولا تقفل

0: بواباتها طول اليوم لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
0: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
2: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
0: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
3: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
0: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
4: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
0: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
5: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
0: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
2: قضي الأمر.
0: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
6: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
7: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
6: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة:
7: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى:
6: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة:
7: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها:
6: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة:
7: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى:
6: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة:
7: يا سيد، أعتقد إنك نبي. آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى:
6: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة:
7: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى:
6: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
7: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
8: يا معلم كل.
0: فقال لهم:
6: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
9: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى:
6: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا، ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
10: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
11: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
12: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
11: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
13: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلموا اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الأعمال؟

0: أي التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
1: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء كما ورد في كتاب الله، أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
2: أجابهم عيسى:
3: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
2: فقالوا له:
4: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
2: أجابهم عيسى:
3: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
2: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
3: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
2: وقالوا:
5: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
2: أجابهم عيسى:
3: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
2: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
6: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
2: فأجابهم عيسى:
3: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
2: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
6: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
2: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
3: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
2: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه، ثم قال:
3: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
2: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته، فقال عيسى للإثنى عشر:
3: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
2: أجابه سمعان بطرس:
5: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
2: أجابهم عيسى:
3: أنا اخترتكم أنتم الإثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
2: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الإثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ దలాల్.
1: برا صندوق كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك.
2: لا ولا التراك مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف.
2: خطيرين
3: بالظبط،
2: دي حتكون ظابطه
3: على فكره، حتعجب الناس. انا حاسه كده وايد.
2: برا الويف كله اوريجينال بدون زيف،
3: افكار وصور مرسخه في وجداننا وحاديه التعريف،
2: امور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت افكارنا محتاجه فرمطه. كلين يعني تنظيف،
3: الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافه ممكن تتمشي تتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على اطر جديده تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تقيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
4: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
5: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقي، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
6: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
5: صراحة
6: يعني انا مبسوطة شديد ان انت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا اخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في،
5: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
5: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا، فاهمه؟ يعني حاجه بتكون بتوجعنا، حاجه عشان نقدر اصلا نتخطاها، او حاجه بتجرحنا، فاهمه؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل اصلا. كلمه موف اون دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا، فيها لخبطه من المشاعر، فيها حاجات كثيره. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا كومون بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حياة تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
6: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه،
6: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
6: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
5: وكمان في حاجة يعني حسب تفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلاً أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كونه أنا أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي، أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
6: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
5: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
6: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاجه اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
5: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شويه يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيره، انت وعيلتك ساكنين في الجزيره دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
6: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
5: حيكون أخطر لقدام.
6: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
5: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقيف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقى حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
6: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
5: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب والمشاعر تجاه

0: بس
1: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف, دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
2: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياه كثيره شديد. يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله, ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص داري مش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا شايفك ماشي في الغابة وأنا ماشي فيك كده وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
1: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
2: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندف في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
2: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
2: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
2: جاتني اجازه كده
0: جاتني اجازه يلا
2: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس

0: انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذات يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير سجلتي نفسك
0: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
3: عندنا لعبه يعني كلام
2: مدرين صح
3: اللعبه ما ادري
2: في لعبه مهمه شديد شيل بتاع قدام دي ورقتين هنا يا
3: عشان عندي واحده
2: تفضلي يا استاذه.
0: أو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
3: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها بر المود فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
2: اوكي
3: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني
2: انت فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس
2: ايوه
3: انا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
3: اصلا انا
2: اصلا انا صراحه هاي.
0: طيب دباره جايه من التدبير
2: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
3: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها
3: لا لا دي عايزين
0: شطارة
3: أنا عارفة دونا لا درسونا هذي.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
2: انت زوج مطبخ طبعا
0: أكيد
2: لا لا يعني
0: نتفاخر نسمع
2: نحيك من هنا يا دلال
3: أها يعني كده أكون على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجينة مفروض
3: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
3: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
2: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
2: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
3: انا حصفق عشان دراسه راح بعدين ما حصفق في حاجه كده غير حقيقي
0: قدامك
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
3: فهمت
2: انت فهمتيها ها
3: لكن من دارك
2: لا لا دارك
3: كده يجري بحظك
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله واللي هي سلة سلة
3: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
3: أيوة
2: الموضوع على المهلة
3: أيوة.
2: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
2: خلاص يا جماعة ناس كتير في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
3: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه 4 خاف منهن خيف 4 حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الراكوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟
0: حنحلها مع بعض.
2: لا دي لازم نحلها. كده اول جمله شنو؟ عشان
0: كده اول جمله
3: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
2: ولا عامل نفسه نايم اللي حركة الضيوف دي في الصالون. انت نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم؟
0: لا لا لا
2: ممكن.
3: طيب الركوبة في الخريف ليه خاف من الركوبة في الخريف؟
0: لانها بتقع في الخريف. بس حاجة بتقع قل الهواء.
2: اوكي في اربع حاجات تخاف منها.
3: النسيب الخفيف

0: المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. إنجيل يوحنا أصحاح 13 بيتكلم عن يسوع لما نغسل أرجل التلاميذ.
1: أمسهنن تونا تو هديد عنيادت إيشوك مقدساي وادي أوا آن يسوع ستك إنابي إكتيت تونا أوا آن أودي كرياتي إربنة تونا أوا إيشوك مقدساي أوا إمبريو إمبليب ديانيات باراك أني باري تينك أني تواسي تسناكيرن أني أبابا رات أندي Baru are where Shamamiga Dima Gebokna Daini Iahokna Indi Baru Kwasanai Osdik Lausen Eshuk Udunia Baro Rikiddi Tari Ikan Kiddiait Baro Ishishkiddi Lakin Baru Gebokna Efe Are Hokna اقار اندیای بارو تکتن انی گیگانی هو باراک اودوکنا ایتوئش کدین انی اگرتی ایہوکنا اندی شلگ مدات ہری تو دنیا شاوتی رہے کدی لیکن انی ڈنیو باراکن ایڈن تیادنئی باراک رہے تیادن بین اومبی انی Babiu efiet tonaua Barak anif tefene tonaua ikantiadn ontanet ani hokna efe balin ani tiwasi gabbalamit snakir ane are bare ikatin babu ane are bali are indi anehan bare are ani ugaroyu are dai Lause andede Malia Yahuda Yahuda uskarioti kike Yasu idhai onkwanai Baruk ugaroyok nanhoi Hine idhai lausteep niamtinia Nanhoi tu duniati dhai lause kiddiaede Yasua bario dhai aneb areinibka anib Utalim snakir Babu Baro Are Indi Babu wa Anebwa Baro Beti It Geb Nikwar Niat Aneb Bare Aika Anib Utaliman Ki Snakir Utalim Barakti Masuneb Are Anib Kik Lakin Ubaba Aneb Digwati Anayo Tontona Ani masi gebokna ifidor soyan hokna. Aashugi tagega ishamamiga ubaba anib osmi ifdig indiyeb natka allami hokna iedna. Are ani soyan etokna tona kasto shasi hokna iedna. Asik gebokna anish asik anib ani hokna. Tu dunia Tiniwet tonatit iahokna kade. Bahasikna. Are barakwina. Barakna aneb gigani lakin agarti ihokna andi. Die timasi unaheb. Ubaba anika winkabuit. Barak aneb are tinek ane ubaba beti andifet tonatit afritina. Tuntuna akat bakai. Onta soyan hokna. Shauti batu tikati hop. Barak amani tiyadn. Ani gebokna. Gwidana hadidi kaad. Shauti tontu duniati hakim. Ini. Lakin baru ani ki akirir ki bare. Ani ubaba areyaniyet tona. Tu dunia ibaki tikten. Onu sabbi أري برو سوينيتو تونا كستو أدن إدي يسوع أنت أنا نيدف إدي وفاسل تمنعية يسوع أني ستكي إنابو بابو أري ديرات كنابو برو فراي بايكسي أوليتك هوسو كنت فراي هاي إيني أوليتك إنويك أفلاي ناسيت قيدا فراي هاي إيني براكنا أني اللمانيتوكنا توناتي سور أكي نهاسانا براك أني بدايانا أني هن هوكنا داي أندي أولي دوكنا فراي هاي كأيه لكن وينا بهنديب داينيك فراي هاي إيني براكن بك أنيب داي بالدينك فراي هاي إي كدين أني وينابو براك أري أولي دانا بلين أنيب داين أري أني بريو داينيب ويدا فراي هاي إي إيدنا أنيب أنو أري ناتن تدانيت تونا كأدغرتان أني بادايا إكا أولي ديت أتوك ديت بلامي إندي بلين آلت ديبلتيت إيتيب إتوغيدنا بينتوي أري إتوليونا براك أني داتينك أني إبالي أري هوكنا داينك أفلاي تونا تتريونيت كستو راتي تيادنا أري إمار تيادنا بابيو أمتون براك قيدا فراي تدانهوب لويني تون تاياتي أري أني كرياتي تكاتين بابو أني أرييني أني هن بك أرياني هوكنا أني أوريري دايانا أني بابيتي تواسي أسناكي رايت أوريريو دايانيت توناتي براك أني تواسي تسناكيرنك أني أوريري داي تيادن أني تفيرها ديما جيبوكنا داياني جلاي أني إيني بهالي سويان هوكنا تفراتاكنهن تميمات إكاتين تان باتا أني تواسي إكاتين أني أرياني هوكنا براكن تك تك أريانا تك أريو جلاي ومدهنو إنيوب أو نايكا وينكا رير كهاي أني سوياني تينا تدانيك براك أراوي تكاتين إشاقامانا أنقوانايوهنا دان إيت تونا كي كناي شاوتي إشاقامانا إيادوكنا كادي أني بابيسو أما سويت تونا كستو سويان هوكنا شاوتي أراو إياد هوكنا أندي أني براك واساي كتينا لكن أني باريك واساناي ديفيت قيدا فيراي باني هاي إيتيني جلاي أفديق هوكنا أفلاي وبابا أني أوسمي تاريوني تونا كستو إيا هوكنا إندي توم باتو أني واسيتو تك تك أريانا أودهي إيربنوكنا برا هنكاب أني إيربني تونا شانا براك تدنياتي تكاتينيك تدنيا تكناتي أري هوكنا تندي لكن أني تون تدنياتي واسانوكنا باتيه أري كتين أون سبي أري أودهي إيربنا هوكنا أني سويني تونا إكشيا إنقوانايكا ووينكاب كيكين شانا أودهي أني أماك ويراب إكاتينيك باريكن أماك وراين هوكنا أني أتاليم إسناكيرنيك باريكن إسناكيرنا هوكنا لكن برا أني ديغوتياب كيكن أري براك أنيب تكاتين توناتي سبي برا تون تونا كستو ساكين أني بريو دهاي أناي بلي سماب باكايك برا ماكتي وبب كيدين لكن أنت برا تماكتهنا أفومي كيدين أني إريبك بابوهن إريب سور غالهن كواساب بيكايت تينا أني بريوك بيتك كواساب باكايك ماكتي غباب إبريني تونا كد أتوكان لكن أنت برا أني أديت تموجزة ريانا ماسي أري أنيبوا بابوا ملين إربنا لكن وجيونا كتبت تونا إباكي تكتيت توناتو سبب أنو إربناه إندي أكتاب أصدق أكواساناي إكاتيب أباباي إينيب إشاماميغا آشوك إيت لوسين أني باري أباباي دوكنا إفدك أندي أري برا أنيب هديدي إيادنا براكنهن تبادوتي جيبو تيفيني أنيب هديدي تيادنا إدي وفاسل تمنا الساقورة يسوع باري سوي إني بالي هاي أندي وسبب إيمانوكنا بتكتسيني جلاي إكاتي وديني قوي إفرا هوكنا إيادنا دمان أري إيني باريكنا إنديركا وكواساناي جلاي تون تونا شغاميني هيسيني اوداي وباباو أنيبو بيكانيت توناتي تين تينا كوكنا إيدا إيادنا لكن أني تون تونا سويان هوكنا أفلاي ودور إيد تين تينا إيدان هوب أني سويانيت تونا باراك شي تيادنا أني جيبوكنا إيفي سبي سور إن سويايوكنا كاكي لكن أنت أني بيب أني ديغوتياب بيتي إيبي أندي ماسي أري نات إيبي أندي باريسوكنا غالهن نو تيبيا دياب كيكي أنت تين تينا سويان هوكناي إغناياكنا غدب إتبنا لكن أصدق أندي هوكنا أني جيغانيت تونا دوكنا هنيس أني باغيغايك إشاماميغا إي هوكنا كيد لكن أني جيغانيك مليا بارو دوكنا ديغواتي أندي آشوك ينوب تدنياتي دهي أمك غباب إبريني تونا سوي إيادنا ماسي توشبو سوي إيادنا وقاساناي حكم هن سوي إيادنا برا أنيب آماناب كي كينيت ماغنايت ساكين أني وبابا إيبي أندي أري براك شاوتي ريب كدينيت برا وقاساناي بدليب شاقوابا تون تدنياتي حاكم سوراكي حاكم ما بويت برا حكومي شاقوابا أني ماسي قدانا أندي توكنا أباري لكن أنت براك أفهمتيني دهاي قداتا آشوك ينو وقاساناي أصدق ريسي إيادنا كسو أصدق أوكيك ريسي هوكنا إيادنا برا إكنايت هد آياتي هديدي كيدين لكن برا تونا تمسيونيت هديدينا تينا هاروك ين أري سوي هوكنا إيادنا برا أني أنديت تونا أبكيت باريك سويني أني متون إيوناي بابو إبريت تونا كستو أنيتو أون أصبي أري آشوك أني أنيويت تونا أبكيت باريكنا سويني إن أندي هوكنا تتماسوني شالا أوغي رويتي ميرنا أري سکنوا سؤالوا نات راتا تیدنی تبرینک آن او نواسای ایدنی نائب امبریو سکناسا مانهون آن شالا کستو هنن هروه توا براک ترونه توا هوی تیمیرن
0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت الختان ختان الإناث. هل الكلام ده مهم وهل الكلام ده خطير ولا لا؟

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، تمكين المرأة في الفرص والتحديات مثل العمل والإبداع. الموضوع ده مهم، تعالوا نسمع.
1: Kiborai na borofatay asikir na madukela ine daing aldi tulle jangindeng aldi le na duk ine kewerel na maka andi mbara tolla na madukwela lang ine gi daing alding keng korme ani asang birok balung idin na ki king alding asi alkaming huay ba idin yaran sing kalung abongan kwa keng taring ayeng kawe na dieng kakiring na dog dieng kien kuro walagal kien utonga taranga kila yenga sibulitia na may dog ine baano setti ning koeng na madog ayinganes awar kila alki koeng nyalang ko.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه. حلقتنا دي الليله مهمه جدا، بتتكلم انا محتاج لشنو. تعالوا نسمع.
1: تحية الحب والاحترام لكل متابعين راديو سمر، وبالأخص الناس اللي بتتابعنا في برنامج الحل في إيدك. طبيعي نحن بنسأل عن صحتكم وعن أحوالكم، وطبيعي عاوزين نطمئن عليكم ونشوف حلقاتنا ماشية معاكم كيف. وخلونا الليلة بعد التحايا وبعد السلام وبعد كل الاطمئنان نشوف موضوعنا اللي نحن عايزين نتكلم فيه هو شنو. عايزين نتكلم في موضوع نحن بنخاف منه شديد، موضوع بسبب لنا قلق وخوف أول ما نسمعه. وخلينا نعمل حسابنا كده أول ما الكلمة دي تتقال قدامنا، طبيعي أنا ممكن أسمع كلمة أنا محتاج. يا زول أنا محتاج ليك، يا زول أنا محتاج ليك. أول ما نسمع الكلمة دي طوالي بيجي في راسنا كم سؤال، يا رب الزول ده عايز مني شنو، داير يطلب مني شنو، وانا عندي شنو ادي ليه. يا رب هو حيطلب مني حاجه غاليه وانا ما اقدر اديها ليه وبعد كده يزعل مني، ولا حيطلب مني حاجه انا اصلا محتاج ليها. فكلمه الاحتياج بتفتح قدامنا ابواب كثيره وبتخلينا نفكر في كم حاجه، لكن الحاجه الاساسيه اللي احنا بنفكر فيها في كلمه الاحتياج انه نحن لازم ندي، لازم نشيل من اللي عندنا ونقدم. رغم انه نحن بيجي في اسهلنا انه الاحتياج ده بيكون احتياج ملموس، يعني مثلا محتاج قروش، محتاج اني اديك لبسه، محتاج اني اديك عفش من عندي، محتاج اني انا اساعدك بحاجه. رغم انه ما كل الاحتياج بيكون حاجات نحن بنقدمها من اللي نحن بنستخدمه، لا لا لا لا. الاحتياج الحقيقي اللي نحن بنقوله وعايزين نتكلم فيه هو احتياجنا لنفسنا. مرات كثيرة الواحد بيقول لنفسه يا أخي أنا محتاج ليك، أنا محتاج حقيقي أقعد مع نفسي، أنا محتاج حقيقي أرتب حالي، محتاج أنا أعرف نفسي دي وأتعامل معاها. ده هو الاحتياج الحقيقي، الاحتياج اللي بيبنيك من جوا، الاحتياج اللي بخليك تفتش في دواخلك. ده احتياج أساسي ومهم. طيب ليه الاحتياج ده هو احتياج أساسي ومهم؟ لأنه الاحتياج بتاع النفس، أنا الليلة لو أنت جيت قلت لي أنا محتاج لمبلغ كذا، الحاجة الطبيعية اللي حعملها إنه لو معاي حفتح الشنطة وأديك المبلغ اللي أنت عايزه، بعد كده تبقى مشكلتنا في إنك أنت حترجعه ولا ما حترجعه. لكن لما أنا أكون محتاج أعرف نفسي، الاحتياج ده بديني نتيجة ما فيها رجوع، أنا ما بقدر أرجعها. الاحتياج ده بيولد جواي، ولما أعرف وأعرف نفسي بديني إحساس الأمان والاستقرار. أنا لما أتعامل مع نفسي وأشوف الحاجات المحتاجة ليها وأعرف أسيق الاحتياج ده، ده نتيجته طبيعي أمان واستقرار لنفسي. والأمان والاستقرار النفسي ما في أي إنسان بيقدر يديني له. أيوة ممكن الناس تساعدني فيه، ممكن إنسان يوجهني له، لكن أنا جوا نفسي لو كنت مزعزعة ما حقدر أستقبل أي كلمة تتقال لي. عشان كده نحن بنحاول نركز على إنه نشوف الاحتياج النفسي ده أول حاجة أنا أعالجه كيف. فالاحتياج النفسي لما أكون أنا تايهة مع نفسي، أو في زول قال لي أخي أنا محتاج تتكلم معي عشان أنا أعرف نفسي، أول خطوة نحن بنتكلم فيها نخليه يعرف مصدر الأمان عنده، مصدر الثقة اللي هو منه، اللي هو صديقنا الحبيب، اللي هو ربنا. نحن لو ما عرفنا ربنا ما حنقدر نعرف نفوسنا، ما حنقدر نعرف نعيش بهدوء، ما حنقدر نعرف نعيش بسلام. من الحاجات الطبيعية اللي نحن مفروض نعرفها ومفروض تكون هي الأساسيات اللي نحن بنتعامل بها في الحياة، وكمان نعلمها لأولادنا، إنه نحن نكتشف نفسنا،
2: إنه نحن نعرف نفسنا دي حقيقي هي محتاجة لشنو. لكن للأسف الشديد نحن عندنا مقولة اتضاربت مع الكلمة دي، كلمة ما تبقى أناني، ما تفكر في نفسك، ما تخليك أنت محور الكون، ما كل حاجة تعملها لك أنت وبس. فهل أنا لما نكتشف نفسي، أشوف احتياجيات نفسي، أعرف مصادر القوة فيها، أعرف مصادر الضعف، أعرف أتعامل معها كيف، هل ده أنانية؟ لما أعرف أني أنا أفضلها وأديها مكانتها، هل دي أنانية؟ طيب عشان أنا أعرف نفسي لازم أول حاجة أعرف مصادر اللي بتجيب لي الأمان وبتجيب لي الاستقرار، اللي بتديني الهدوء النفسي. أنا أعرف الكلام ده كيف، وين المصدر، وين النبع اللي أنا أجيب منه الأمان والاستقرار والهدوء؟ ليه؟ لأنه العالم حواليني كله مضطرب، مشاكل، ما في زول فاضلي، ما في زول بديني زي ما بقوله كل اللي عنده، لازم يمسك حاجة لنفسه. لكن لو رجعنا لربنا وقعدنا مع الله هنعرف نحن نكتشف نفسنا. لكن نحن عشان نقعد مع ربنا لازم نعرف الله ذاته منه، نعرف صفاته شنو، نعرف نتعامل معاه كيف. فكل حلقة مربوطة مع بعض، عشان أنا أعرف نفسي واجب لنفسي الاستقرار واجب لنفسي الأمان وأكتشف مصادر قوتها ومصادر ضعفها، لازم أعرف الله. وعشان أعرف الله لازم أقعد معاه عشان أكون علاقة معاه، وعشان أنا أعرف صفاته وأعرف الطريقة اللي أنا أتعامل بها عشان بعد كده أخضع لربنا. فما في نقطة نحن نقدر نفصلها على التانية. نقوم نجي للنقيض التاني، نقيض إنك ما تعرف نفسك، ما تفكر في نفسك، ما تركز مع نفسك. ده وصلنا لمرحلة إنه نحن مفتكرين إنه ده رضا، إنه نحن كده بنعيش صح مع ربنا، لدرجة إنه بقينا مهملين جدا في نفسنا، ما مركزين معاه، ما مدينا حقه في إننا نطورها، في إننا نحميها، في إننا حتى نغذيها. نحن ممكن نغذي أجسادنا بالطعام، بناكل، بنشرب، بننوم، لكن نفسنا دي عندها غذاء، عندها أيوة الغذاء الروحي، نقعد بنقرأ الكلمة بتدينا غذاء روحي. ده لو نحن فعلا جوانا استقرار خلانا أدركنا معاني الكلمات اللي نحن بنقراها. لكن لو نحن قلنا روحنا دي خلاص قالوا لي ما تبقوا أناني، ما تفكروا فيها، يبقى أنا الحال قدامي شنو؟ إنه أنا أهلك نفسي دي، أفهم المعنى غلط، إنه أهلك نفسي دي، إنه ما أشتغل بيها وأبقى أنفذ في طلبات الناس الحواليني. وفي ناس كتير عايشة كده، عايشة إنه على أساس إنه لا أنا خلاص ما هعمل أي حاجة لنفسي دي، هأخدها كده على جنب وحأبدأ إني أشوف الناس الحواليني وإني أخدم. جميل جدا إنه نحن نخدم الناس الحوالينا، لكن قبل ما نخدم الناس نخدم نفسنا، لأنه نفسنا هي الوزنة الله دانا ليها، وهي ربنا الحيث أن منها في المقام الأول، لأنها هي بيجي منها أعمالنا. فلو نحن كنا مهملينها فدي خطيئة نحن بنتحاسب عليها. دي حاجة. الحاجة الثانية لما نحن نعرف نفسنا ده بدينا بيكون زي المفتاح اللي بدخلنا للسلام، السلام اللي بيخلينا في مصالحة بيننا وبين الناس، بيخلينا حتى في تصالح بيناتنا في الأسرة، بيخلينا إنه حتى يكون في شقف للشغل اللي نحن بنعمله. ودي كلها وزنات ربنا بيسألنا منها داخل في نطاق الأمانة. كونه أنا أعرف نفسي ده بخليني أنا أكون أمين ولا ما أمين، أمين حتى في كلمتي، أمين حتى في فكري، أمين حتى في خواطر قلبي. أيوة أنا مرات ممكن أقعد مع نفسي كده وأكتشفها وألقى إنه أنا عندي ضعفات، في ضعفات جواي، ما في إنسان ما عنده ضعفة، بتختلف من إنسان لإنسان، لكن النبيه، لكن الذكي، لكن اللي عاوز يعالجها وحيعرف يعالجها هو اللي يحترف بيها، هو اللي يشيلها كده ومشي خطها قدام ربنا، قل يا ربنا أنا ضعيف في النقطة دي، أنا قعدت مع نفسي وفعلا دي نقطة ضعف جواي أنا ما قادر عليها براي. مرات نقاط ضعفنا دي ما طبيعي تكون خطايا نحن بنرتكبها، نحن عندنا فكرة تانية إنه الضعفات دي لازم تكون خطايا نحن بنرتكبها، شهوات جسد، شهوات نفس، لا، ممكن الضعفات دي تكون ضعفات جسدية. وفعلا الكتاب اتكلم لنا عن ناس اشتكوا من ضعفهم، قعدوا وقالوا لربنا فينا ضعف، عالجوا لنا، نحن بنخدمك، نحن ماشيين في طريقك، عالج لنا الضعفة دي. الكتاب ما وضح لنا الضعفة دي هشنو، لكن رد فيها ويستخدمها وقال لنا. عندنا في كورنثوس الثانية الإصحاح 12 والآية 9 فيها الرد، بتقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ده واحد اشتكى من الضعف عنده ويتكلم لربنا وخدمه وقال له شيله مني أنا ما دايرة، سهل له ربنا كان ارفع منه الضعف دي، ارفع منه الشوكة اللي قال عنها شوكة في الجسد. الهدف من الكلام ده شنو؟ الهدف إنه لينا نحن، كانت النقطة خاصها هو لكن حاليا بتخصنا نحن، لأنه أي كلمة في الكتاب اتقالت وقال ربنا معناها نحن لينا دور هيجي فيها. انت لو قعدت مع نفسك ولقيت فيها ضعفة بغض النظر عن الضعفة دي شنو، انت الأدرى بيها، ما تخدتها إنه دي عايق بينك وبين ربنا، ما تخدتها إنه ربنا ما هيستخدمك، لا، ربنا عنده القوة وعنده المقدرة، زي ما يستخدم الضعفة دي وقال في الضعف بتكمل قوتي، خدتها لنفسك، قل ضعفتي دي ربنا قادر إنه يستخدمها، وصدق في كلام ربنا وأعرف إنه الكلمة اللي بقولها هما بغيرها. لو أنت قدرت تصل للنقطة دي هتعالج مشكلة كبيرة جواك، هنعالج مشكلة الاحتياج النفسي، كده هتكون قبلت نفسك بكل صفات الجميلة المقبولة طبيعيا، هتكون قبلت نفسك لو فيها ضعفة. ده بيخليك إنه نظرتك للكون بتتغير، بيخليك إنك تتعامل بكل حاجة بحب، لأنه نحن كل الطالب مننا ربنا إنه نحن نحبه ونحب نفسنا بالطريقة الصح اللي هي ما أنانية، وده بيوصلنا لإننا نحب أخونا، لأنه ربنا قال لنا الكلام ده، قال الكلام ده في يوحنا الإصحاح 2 والآية من 9 ل 12، قال اللي بيقول إنه هو في النور ويبغض أخاه فهو في الظلمة. ما في زول بيقول أنا في النور وبكون بكره أخوه، كرهك لأخوك أنت لو ما شفت من أخوك حاجة ضايقتك في نفسك أنت ما حيكون بينك وبينه في كره، لكن لو كان في تصالح بينك وبين نفسك، لو أخوك قال لك كلمة أذتك أنت ما حتأثر فيك، مش تجاهل، لا، لأنه حتكون أنت عارف نفسك فيها شنو، فحتكون عايش في نور، النور بيزيل كل ظلمة حوالينك. الظلمة دي ممكن تكون ظلمة كلمة بتتقال باللسان، ظلمة نظرة عين، ظلمة حركة باليد، ظلمة إحساس جواي إنه أنا قليل في نص الناس عشان أنا عندي ضعف كذا وكذا والناس عارفينها، لكن لا، لو أنا عشت في النور هأعرف أنفذ الآية اللي بتقول إنه أنا أحب أخوي وأعرف أنا أتعامل معاه وأعرف أنا أصل معاه لأنه ذاته أحب نفسه. ففي الآخر احتياجنا لنفسنا واحتياجنا لإنه نعرف نفسنا ده احتياج طبيعي وربنا أمرنا به، ومهما نلف حنرجعين تاني لكلمة ربنا، وفي الآخر حنلقي قدامنا طريق واحد إنه نحن نقعد قدامه ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت علمتنا إنه نحب نفسنا بدون أنانية، شكرا يا رب لأنك أنت كنت بتسد لنا كل احتياج حتى لو كان مالي، احتياج نفسي، احتياج جسدي، أنت يا رب وحدك اللي بتسد لنا، أنت يا رب اللي علمتنا نحن نقوم بدورنا، علمتنا إننا نحب كل حاجة حوالينا ونحب أخواننا. يا رب بنقدم لك كل الشكر، بنقدم لك كل الشكر لأنه أنت كلمتك صادقة، لأنك أنت عايزنا نعيش في النور، لأنك أنت عاوزنا نكون صورة منك، صورة ما فيها بغض، صورة ما فيها كره، صورة ما فيها صقر نفس. يا رب نحن بنقدم لك كل الشكر يا رب على كل كلمة انت قلتها لنا، وانت قلت عينك علينا، وانك انت بترشدنا، وانك انت صديقنا الوفي يا رب لكل الشكر. وفي الآخر أقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

0: الرؤيا.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9. الرقم مرة تانية 0535-976-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برشد دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة.

الشخص اللي كان بخيره لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم، شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وقال أيضا ربنا سيحاكم شعبه،
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد وفي يوم جديد. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبعافية، وكمان رجعتوا من أشغالكم ومشاوركم المختلفة، وإن شاء الله رب كان اليوم خفيف. بنقول مساء المحبة الصادقة والقلوب العامرة بالخير، نرسل لكم أرقى التحايا وأجمل الأمنيات لكم مستمعينا الأعزاء، إذا كنتوا في المدن ولا القرى ولا كمان في الفريق. لكل زول فاتح الراديو هسه وبيسمعنا بنقول لك حبابك وسلامات وألف تحية وكمان محبات كبيرة من القلب للقلب. أمسية جميلة تجمعنا مستمعينا الأعزاء، ونحن عايزين نتونس مع بعض، عايزين نتحاور مع بعض، عايزين نستمع لي ترانيم روحية جميلة. عشان كده بقول لكم في اليوم ده جهزت باقة من الترانيم الروحية الجميلة، أتمنى إنها تنال رضاكم وكمان وتكون سبب بركة وتعزية كبيرة لقلوبكم. إذن أهلا ومرحبا حبيكم، ونحن بنبتدي يعني برنامجنا كده، واتمنى انكم تكونوا متلمين، تاجوا اصحابكم وكمان جيرانكم ووروهم كمان انه يعني عندنا رقم واتساب احنا بنتواصل عليه، وكمان بنطلب فيه ترانيم روحيه ممكن يعني اذا يعني وجدت اكيد ما حنبخل عليكم على طول، ممكن نشغل عليكم. اذا سالوك انت بتسمع الترانيم دي من وين، قول لهم ممكن تراسل الناس ديل راديو سمر على رقم الواتساب 00357976563 59. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976563 59. وكمان ما يفوتني اني ارحب بالناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، بقول لكم اجمل مساء عليكم وسلامات ومحبات وتحيه كبيره مسائيه لكل احبابنا ولكل يعني مستمعينا وين ما كنتوا. مبسوطه جدا اكون معاكم في الامسيه دي، انا ايناس اسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بقول لكم اتقبلوا تحيات الفريق العامل، واكيد هم كمان بتمنوا لكم امسيه جميله ومباركه. اذا اهلا ومرحبا بكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أكيد مستمعينا إحنا معاكم هالساعة على راديو سمر، وبنرسل لكم باقة من الورد معطرة بأريج المحبة، ونقول لكم شكرا لأنكم جزء من الأمسية السعيدة دي، وبشكركم يعني بشكر كل واحد فيكم لأنه أدانا من وقته وأدانا من زمنه وأدانا مساحة في قلبه إنه يسمعنا وإنه كمان يكون معنا. عشان كده بقول لكم في الأمسية السعيدة دي رأيكم شنو نبدأ أولى ترانيمنا ونقول معاكنا
ما برجع. وأكيد الترنيمة دي سمعتوها قبل كده من المرنم أيوب أنجلو وكمان المرنمة أماني زكريا. إذن تعالوا أحبابنا نستمع ونستمتع بالترنيمة الروحية دي مع المرنم أيوب أنجلو.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكراً للمرنمين الرائعين أمان زكريا وأيوب أنجلو، بجد عن أصوات مباركة وكلمات مباركة جداً جداً. بيقولوا أسكني معاك ربي الأمين، أبقى معاك طول الزمن، معاك يسوع بلقى الضمان، معاك أنا ما برجع وسط الصعاب، ما برجع رغم الألم، ما برجع يا يسوع. ونحن في الأمسية دي ماشي نتكلم في موضوع جميل جدا جدا عن الزول القريب، الزول الحبيب، الزول اللي بيسمعك لما أنت تحكي والقلب اللي بيكون مفتوح لك. أنا ما حقول لكم عنوان الموضوع عشان عايزاكم تكونوا قاعدين ومستنين معاي لحد ما نستمع للترنيمة الثانية ونتهيئ كده عشان ما نتونس ونتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع اليوم. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد الرب يسوع هو الأقرب، هو الصديق الوفي اللي دايما بيسمع لك بكل حب وما بيمل منك ولا بيقل. إذن بقول مرة تانية حباب كل أهلنا في المدن والقرى في البوادي وما كنتوا، أهلا ومرحب بكم على فضاءات المحبة في راديو سمر في برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بتجمعنا بكل حب وبكل شوق. أكيد أعزائنا المستمعين باقة من ترانيم جميلة ومجموعة رائعة جدا من المرنمين السودانيين بألوانهم وأطيافهم المختلفة. خلوكم معانا وما تمشوا بعيد، وأكيد حنتابع وحنسمع وحنستمتع وحنتبارك روحيا ونتعزى كمان من خلال الترانيم الليلة اللي ماشيين نسمعها. يعني المرنم القسيس فيليمون حسن واحد من الترانيم المحبوبة جدا جدا للناس لما رنم بعربي جوبا، يسو هو سكة تسامة. إذن في لونية جميلة جدا مع القسيس فيليمون حسن نستمع للترنيمه.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خدوهات حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وحابة أقول يعني شكرا للقصة فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي. يسوع هو السكة تسامة، ويسوع هو نور تدونية، ويسوع هو كل حاجة بالنسبة لنا. إذن أعزائنا حبابكم وإنتوا بتتابعونا وين ما كنتوا، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول فتح الراديو هسه حاليا وبيسمعنا، أو كمان فتح الستلايت، فتح قناتنا راديو سمر سودان ومستمتع بفقرات برنامجنا. إذا عايز تنزل قناتنا راديو سمر سودان، التردد 11354، الاستقطاب رأسي فيرتيكال، وحتلقانا على النايل سات. وكمان للناس الحابة تتواصل معانا على يعني على الواتساب، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وحباب مشاركاتكم، وحباب تفاعلكم كمان، وحباب طلباتكم للترانيم الروحية. تلفوننا أو رقمنا 00357976563359، وحكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم حول موضوع أو يعني موضوع اليوم اللي احنا ماشيين نتشارك فيه. إذا نجيب كوباية الشاي بتاعت الميسة كده، الناس اللي دايما بتحب تظبط راسها بكوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، عشان ماشيين نتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا جدا. موضوع كل زول بتمنى في حياته إنه يكون في زول جنبه. مرات بنقول في السفر محتاجين لرفيق الدرب. الله كده أنا يعني وريتكم الموضوع اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. خلاص تمام، إذا موضوعنا اللي ماشيين نتكلم فيه عن رفيق الدرب. رفيق الدرب يا جماعة يعني شخص مهم جدا جدا، لأنه في دروب الحياة الطويلة بنقابل ناس كتار، بعضهم يعني ممكن يمر مرور عابر، والتانيين برضو ممكن يخلوا أثر جميل في قلوبنا ما بيقدر يمسح الزمن. ومن بين كل الناس ذيل يبقى في زول واحد بس مميز، الزول ده بنسميه رفيق الدرب. رفيق الدرب ما مجرد زول بيمشي معاك في الطريق، لا، هو الزول اللي بيكون حاضر في لحظات الفرح قبل الحزن، واللي بيشارك أحلامك وهمومك، ويقف جنبك وقت الشدة قبل وقت الرخاء. هو الزول اللي بيعرف ملامح صوتك لما تكون فرحان، وبيحس بوجعك حتى لو ما تكلمت. اتذكر إنه الحياة مرات بتكون مليانة تحديات وكمان منعطفات، وفي اللحظات دي الإنسان بيحتاج لزول يسنده، يذكره بقوته ويقول له أنا معاك، أنت ما براك. هنا بتظهر قيمة الرفيق اللي هو رفيق الدرب الحقيقي، الزول اللي بتلقى وجوده فيه راحة، وكلامه فيه طمأنينة، وصداقته فيها أمان. ورفيق الدرب يا جماعة ما شرط يكون صديق، ما يعني ممكن يكون أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو زميل أو أي إنسان يعني عنده مكانة كده في حياتك. المهم إنه الزول ده يكون يعني الشخص اللي بيشاركنا الرحلة بصدق ومحبة وإخلاص. حبيت أديكم مقدمة كده بسيطة عن رفيق الدرب، وأنا متأكدة إنكم كمان يعني لو أديتكم مساحة تكتبوا وتعبروا وتقولوا، أكيد حتكتبوا وتقولوا عن رفيق الدرب حاجات جميلة جدا جدا. في ناس حتى ممكن يكتبوا أشعار، وناس ممكن يكتبوا خواطر، وناس ممكن يكتبوا يعني مواقف جميلة.

هنا نطلع فاصل، وأثناء الفاصل ونحن بنسمع ما ننسى نتشارك مع بعض. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة للمرنم ويليام سردار ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام يا ويليام سردار، بجد يعني أستاذ ويعني كلمات جميلة جدا جدا. لما أجيك مهموم وتشيل من خاطر اللوم، يديم لي فاكر عينك علي ساهر، سيد الناس وكل الناس، قامتك عالية وفوق الراس، بالقداس والقداستك هو الأساس، قدست قلبي من جوا. يا سلام يا ويليام، بجد أنا دي واحدة من الأبيات اللي قاعدة يعني أعجب بها جدا جدا، كلماتها معبرة جدا واللحن رائع جدا جدا. يعني بشجعكم أعزائنا المستمعين إنكم يعني تشوفوا الترنيمة دي وتسمعوها مرة تانية وتدندنوا مع المرنم ويليام سردار. نرجع لموضوع حلقتنا الليلة، وأكيد كانت مقدمة جميلة عن رفيق الدرب، وكل زول فينا زي ما قلنا بتمنى إنه يكون عنده رفيق فعلا يكون وفي، ورفيق فعلا يكون هو السند الحقيقي. تعالوا نتكلم شوية عن أهمية الرفيق في حياتنا، لأنه الحياة دي مهما كانت جميلة ما بتحلى براها، ومهما كان الإنسان قوي بيحتاج لزول يونسه ويجيف يعني معاه في مشوار الأيام اللي ممكن مرات قاعدة تكون صعبة. الرفيق الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هو الزول اللي بتلقاه يعني موجود في وقت الفرح قبل الحزن، يضحك لنجاحك كأنه نجاحه، ويواسيك لما كمان تضيق بيك الدنيا. مرات كلمة بسيطة من رفيق الدرب ده لما تكون صادقة بتعمل في النفس حاجات ما بتعمل الدنيا كلها. وأهمية الرفيق ما بس في إنه يونسك ويضحكك، لكن كمان في الدعم والمؤازرة. لما تتعب تلقاه جنبك، ولما تحتار تلقى عنده كلمة طيبة أو نصيحة صادقة. وجوده بيخفف مشقة الطريق وبيهون كمان صعوبة الحياة. عشان كده زمان أهلنا كانوا بيقولوا الرفيق قبل الطريق، لأنه الرفيق الكويس ممكن يخلي يعني أصعب المشاوير والبعيدة ممكن تكون سهلة وقريبة، وممكن يكون سبب في نجاحك واستمرارك. والرفيق الصالح عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيدفعك دائما للخير وبيشجعك تكون أحسن نسخة من نفسك. وكمان يعني أجمل حاجة إنه الرفيق أي يعني اللي بتكون في الرفيق إنه بيكون شاهد على محطات كثيرة من عمرك، على أفراحك وأحزانك، على أحلامك وعلى البدايات اللي أنت بدت بيها، وعلى النجاحات اللي أنت حققتها، وعلى كل شيء في حياتك. عشان كده الرفيق الصادق كنز حقيقي وقيمته ما بتتقاس بأي حاجة. خلونا ندي كده تحية لكل رفيق كان صادق، ولكل رفيق كان وفي، ولكل زول كان سند وعون لغيره في دروب الحياة. وما ننسى ندي تحية كمان لكل زول سموه رفيق، لأنه فعلا يعني يكون شايل الاسم ويكون رفيق حقيقي وسند حقيقي لصاحبه. إذن أعزائنا المستمعين، دي كانت نقطة تانية، واحدة من النقاط الجميلة جدا جدا عن الرفيق. وأنا يعني بتكلم في الموضوع ده اتذكرتها في حياتي محطات كثيرة كانت فيها رفيقة جميلة جدا جدا، ربنا يطراها بالخير ويحفظها. الرفيقة الجميلة الغالية إناس أحمد، تحية ليكي، وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية، ويا رب ربنا يهون القواسي ويلم كمان الشتات ونرجع بخير وبسلام. إذن وروني عن رفيقكم هو منو، وإنت لقيته وين، وإذا عايز تذكر اسمه كمان يا سلام بتكون أحلى وأجمل حاجة. يلا اكتبوا لي على رقم الواتساب 00357976563539، وحكون مستنية بكل شوق عشان أسمع عن رفيقك. إذن تعالوا مع بعض في اللحظة دي نستمع للمرنم عبد الله إبراهيم الملقب بعبد الله كوش، وترنيمة جميلة نسمع لها.

لو عندك طلبه صلاه ومحتاج اننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. رجعنا أعزائنا المستمعين، وكانت ترنيمة جميلة جدا جدا، وبتتكلم فعلا عن الرفيق الحقيقي، رفيق الدرب، بيقول معاك لآخر المشوار، ولا بهتم ولا بحتار، ومهما في السكة أتعثر صليبك باقي لي منار، وكمان معاك بمشي وبشد الحيل. يا سلام، أكيد مشوارنا الرفيق اللي هو بيخلينا نتحمل كل مشاق الطريق هو الرفيق الصادق، الرفيق الحقيقي، الرفيق السند. إذن أعزائنا المستمعين، نواصل حديثنا ومشوارنا عن موضوع الرفيق. الرفيق زي ما قلنا وعرفناه إنه الشخص الجميل اللي دايما بيكون سند وعضد في حياتنا. يمكن زي ما قلنا أمثال كثيرة يعني وكلمات بسيطة، لكن قاعد تكون عميقة جدا جدا. وعندنا ياما أمثال سودانية وحبوباتنا يتكلموا كثير عن الموضوع ده، وكمان ياما عبارات وأقوال من يعني كتاب جميلين جدا يعني يتكلموا عن المواضيع ده. وزي ما قلنا أمثال يعني بتتكلم عن الحدث وعن الموقف، مواقف كثيرة ممكن تكون مختلفة، وممكن عبارات تكون صادقة وتكون حقيقية. يعني الرفيق قبل الطريق دي واحدة من العبارات الجميلة جدا جدا. إذن أعزائنا، أكيد في صفات للرفيق اللي ممكن يكون صادق، وممكن يعني كمان يكون يعني معيننا، ويكون يعني مبسوط معانا، وهو يعني بيساندنا، وهو بيحل معانا مشاكلنا. الرفيق ده أكيد عنده صفات جميلة وسمحة. أول صفة من الصفات دي الوفاء، يبقى معاك في الفرح والحزن وما بيتغير عليك مهما تغيرت الظروف. كمان الرفيق ده ممكن يكون صادق جدا جدا، يقول لك الحقيقة حتى لو كانت صعبة، وما يجاملك على حساب مصلحتك، يعني نهائي ما تتوقع منه حاجة زي كده. الأمانة، يا سلام، يحفظ سرك وغيابك وكرامتك. الناس كان قاعدة تتكلم عليك وتقطع فيك، هو بيكون من الناس اللي دايما يقوم ويدافع عنك، ويمكن كمان يسكت الخشامة. طيب، قال كمان هو الدعم والسند، تلقاه أول زول واقف جنبك وقت الشدة وقت الفرح، وكمان بيفرح لنجاحك، يفرح لإنجازاتك من جوا قلبه من غير أي شروط ولا منافسة. بيكون زول متسامح جدا جدا، يتجاوز الزلات الصغيرة ويحافظ على الود بيناتكم، وبكون يعني زول بيكن لك الاحترام، يحترم رأيك واختلافك وما بيقلل منك، دايما بيكون حاضر وقت الحوجة، ما بس في المناسبات السعيدة بتلقاه، لكن كمان وقت الضيق، وده الوقت الحقيقي اللي انت بتكون محتاج ليهم. دايما بيكون هو يعني زول الناصح الطيب. يا سلام يا رفيق، بينصحك بمحبة وبيخاف على مصلحتك، أصلا نهائي ما بديك نصايح ما توافق معك. بيكون زول عنده ثبات، ما يكون يعني صداقته مرتبطة بمنفعة أو بظروف مؤقتة. وكمان ممكن يعني يكون الرفيق ده صادق وما بتعرفه، هو بيكن لك الحاجة دي إلا من خلال المواقف اللي أنت ممكن تمر بيها. عشان كده دي الصفات الجميلة اللي ممكن في تكون في يعني في الرفيق الصادق: التفاهم، الصدق، الوفاء، الدعم، الفرح لنجاحك، التسامح، والاحترام، والحضور في وقت الحوجة. يا سلام، ربنا يا رب يديكم فعلا رفيق في المسا ده، يكون رفيق حقيقي لدروبنا الطويلة اللي مرات احنا بنحتاج فيها لزول يمشي معانا. رأيكم شنو؟ نستمع للمرنمة نانا أحمد. يا أنا من جبال يا داب، وصلنا لصوت نسائي ممكن نستمع له بكل أريحية. إذن تعالوا مستمعينا، ودعوة متجددة لكل زول سامعنا هسا عشان تستمع لي ترنيمة نانا أحمد. تعالوا مع بعض، ما حوريكم عنوانها لكن اسمعوها وحنعرف هي نانا بتتكلم أو بترنم أي ترنيمة. نستمع ونرجع.

تقدر تتابع قناتنا على اليوتيوب، اعمل مشاركة وفعل الجرس وتابع كل فيديوهاتنا وبرامجنا بلهجاتنا السودانية المتنوعة عربي وفور وتجريت. أكيد تابع قناتنا بلغاتنا المختلفة عربي فور وتجريت، وإن شاء الله يا رب حتلقى الحاجات اللي أنت ممكن يعني تكون محتاج ليها فعلا. وإذا كنت بتسمع واحدة من اللغات دي يعني موجودة في راديو سمر، وأكيد راديو سمر لكل السودانيين. موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين عن رفيق الدرب، وتكلمنا عنه وعرفناه وشفنا صفاته، وعايزين نشوف كمان إنه الكتاب المقدس يعني يتكلم كثير عن الصداقات وعن الرفقة الممكن تكون كويسة، وأكيد بنلقى آيات كثيرة بتتكلم عنها. في سفر الأمثال 17-17 بيقول: المحب في كل وقت يحب، أما الأخ فللشدة يولد. إنه الرفيق ده يعني الحقيقي ده يعني ما بيرتبط وجوده بالأوقات الجميلة بس، لكن بيظهر قيمته الحقيقية وقت الضيق والشدة، وده اللي تكلمنا عنه كثير. وكمان بيقول في سفر الأمثال 17 الآية 27: الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني إنه الرفيق الكويس الصالح ده يؤثر في يعني رفيق في رفيقه تأثير إيجابي، وكمان بيعينه وبيشجعه على التطور والنمو. أكيد أعزائنا المستمعين يعني السفر الأمثال اتكلم يعني كثير عن موضوع الرفيق ده، حتى كمان سفر الجامعة بيقول: اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه. شفتوا كيف إنه الرفيق هو مهم؟ إذا واحد وقع الثاني ممكن يرفعه، ودي الصورة الحقيقية للرفيق اللي ممكن يساند رفيقه. وكمان يعني أكيد عندنا أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس، مثلا زي داود ويونسان، من أجمل قصص الوفاء في الكتاب المقدس. يونسان كان ابن الملك شاول، ومع ذلك يعني أحب داود حب صادق جدا جدا، ووقف معاه رغم أنه أبوه كان ضد داود. كان بينذره من الخطر، شفتوا الرفيق بينذر من الخطر وكمان بيحميه، وفعلا دي واحدة من مهام الرفيق. وكان بيدافع عنه زي ما قلنا قبل، إذا في ناس بتتكلم عنك الرفيق ده هو اللي بيدافع عنك. وداود كمان كان حافظ على العهد بينه وبين صديقه ورفيقه يونسان، حتى مش كده وبس، حتى بعد وفاته يعني اعتنى بابنه. قصة داود ويونسان بتورينا معنى الرفيق الحقيقي، زول ممكن يضحي بمصلحته عشان صاحبه. وكمان يعني بجد قصص كثيرة جدا جدا بتورينا يعني نماذج جميلة. خلينا أشوف لكم برضو اثنين من الكتاب المقدس برضو رفقتهم كانت جميلة، ويعني كانت يعني مثل لحد يومنا الليلة للرفقة الجميلة والوفاء. قصة رعوز ونعمي أكيد أنتم متذكرينها وعارفينها. طيب رعوز ونعمي من أروع قصص الوفاء والرفقة، خاصة بعد وفاة زوج نعمي قررت إنها ترجع لأرضها، لكن رعوز يعني أبد تخليها تمشي وترجع، وقالت ليها يعني أنا ما حسيبك، وين ما تمشي أنا بمشي معاكي، شعبك ده يهو شعبي. رعوز اختارت تكون سند حقيقي لنعمي، وخاصة في الغربة وفي الضعف، وده أكيد عزيزي المستمع نموذج للوفاء الحقيقي وقت الشدة. وكمان في يعني واحد من التلاميذ بطرس وبقية التلاميذ كانوا مع يسوع رفقاء جميلين جدا جدا. في حياة السيد المسيح كان عنده تلاميذ رافقوا في الطريق وتعلموا منه وشاركوا التجارب كلها، رغم إنهم يعني بشر وفيهم ضعف، لكن كانوا رفقة درب فعلا، وقفوا معاه في مراحل مختلفة من خدمته، وده بيوضح معنى الصحبة والتعليم والالتزام في المسيرة بتاعت حياة الزول. إذن أعزائنا المستمعين دي واحدة من النماذج الموجودة، وكمان منها كتير جدا جدا، حبيت بس اختر لكم الثلاثة نماذج ديل، وأنا كمان مستنية إنكم توروني نماذج حقيقية مريتوا بها في حياتكم،
كانت يعني حديث للرفقة الحقيقية. إذا نطلع فاصل ونرجع نواصل نستمع لترنيمة قصيرة ونكمل موضوعنا، ويمكن كمان يعني بس دقائق بتفصلنا من ختام حلقة اليوم. خليك معانا ما تمشي بعيد عشان ما يفوتك الختام. إذا أعزائنا نستمع للمرنم سلمون ونرجع نواصل.

أعزائنا المستمعين، بجد سعيدة جدا جدا بوجودكم معنا في حلقة الليلة، وكانت حلقة مميزة جدا جدا بحضوركم وكمان تفاعلكم معنا. وصلاتي إنكم تلقوا الرفيق الحقيقي، الرفيق الأمين، الرفيق المحب، الرفيق اللي ممكن يكون سند في حياتكم. بنقع كتير وبنقوم، لكن رفيقنا وصديقنا هو اللي دايما بسندنا. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل. لحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة، أترككم في رعاية ربنا.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين اللي خلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوعت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ نكرت للقلب الحنين قديمة صاحب يحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي نكرته ما ظن انكرت.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يغرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم. كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، قصه ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا قصه ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومساء لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوه حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني مضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة السمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن أنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول أنه الصدق اللي انت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وروح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال لي: ما شفته. قال له: وينه؟ قال لي: هنا راقي تحت القش ديه. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف انه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوا، لكن الجماعة دي قاموا عينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي، الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين، أو شفاه الصدق يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب ترميه تطرحوا منك، يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هالموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا. يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاوب بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك. فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق. وفي سفر امثال 19:5 بيقول: شاهد الذور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج الحتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها، يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب الحتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة، اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.